0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورتي الفاتحة والبقرة.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أشرار أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار الأذكار الأذكار.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام. نزلت هذه السورة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى يثرب بعد صلح الحديبية. تستمعون إلى سورة الفتح بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الفتح بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
3: يا

وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ إخواننا وأبناءنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم.

شر. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير

0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: طريقة التوبة لمن قذف إنسان بزور أو بالقذف المحرم الذي ذكرناه في الآيات.
2: قذف إنسان؟
1: نعم، بالفاحشة أو بالزنا أو بغيره.
2: نعم، الله تبارك وتعالى هنا لدينا في الآيات قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة عقوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا عقوبة، حكم، وأولئك هم الفاسقون عند الله، غير عدول.
1: نعم.
2: عند الله وعند خلق الله وعباد الله، إلا الذين، والحمد لله أن الله عز وجل
1: استثنى.
2: وهذا من رحمة رب العالمين بعباد، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هنا حتى بعض العلماء قال: ما تكفي التوبة؟ يقول: أنا تبت، أستغفر الله وأتوب إليه. قال: ما يكفي، حتى يظهر الصلاح وأمارات الصلاح عليه. الأخ سأل قال: شلون نعرف أن تاب؟
1: شلون نتوب؟
2: أو شلون نتوب؟ أو شلون على أساس يقبلون شهادته مستقبلا؟
1: نعم.
2: كيف يعرفون؟ يظهر عليه الصلاح، تظهر عليه الأمانة، يظهر عليه. هذا الذنب مما يتعلق بحقوق العباد.
1: أحسن عليكم. نعم.
2: ولذلك شدد فيه، فلا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته. ولكي تكون توبته مقبولة، يعني ما يصير، لا يعقل قذف إنسان

0: وطعن في عرضه، شوه سمعته بين الناس. طيب الآن بينه وبين رب العالمين، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. زين، وحق هذا الإنسان الذي قذفته ورميته بالبهتان. ولهذا أقول لهؤلاء الذين يتساهلون في رمي الكلمات في مواقع التواصل بدون رقيب بدون حسيب، يظن وبعضهم تحت أسماء
1: مستعارة
0: يظن أن ما حد بيعرفه، أنت معاقب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعدين يشتكي أنه مو موفق، ويشتكي أن مشاكل عنده مع أسرته وفي بيته مع عياله، ويشتكي أن ما حد يحبه، ويشتكي. أخي شوف أفعالك، شوف تصرفاتك، يستصغر هذه الكلمات يبثها. لا بد كما اتهمت هذا الإنسان أن تبرئه، أن تقول للناس أنا كنت غلطان، أو أنا اعتمدت على قول فلان وفلان
1: ولم أتثبت
0: أنا غلطان، أو أنا أسأت بسبب سوء الظن أو عدم التثبت. أو لابد أن يبرأ هذا الإنسان. أو يقول أنا كنت كاذب واتهمت هذا الإنسان، يذهب إليه ويستسمح منه، يا فلان سامحني، إيش تبي؟ أن حتى لو تطلب الأمر أن ينزل إعلان في الصحف، ينزل إعلان في وسائل التواصل، اللي يكون يتهم نفسه ويبرأ. هذه هنا تكون رد المظالم
1: في الدنيا قبل الآخرة.
0: هذا هو. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة
1: نصوحة.
0: أربعة شروط: إقلاع عن الذنب، ندم، عزم على عدم العودة، ورد المظالم.
1: الله أكبر. الله يتوب علينا يا رب.
0: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة سبأ. نواصل أيها الكرام رحلتنا في رحاب بيت الله وفي أجواء مشاعره. إنها رحلة العمر وسفر الحياة بالروح إلى أعلى عليين وإلى جوار صحابة رسول الله الطيبين الطاهرين وزوجات نبيه أمهات المؤمنين. والإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه، فالإسلام لا يأمر بأمر فيه ضرر أو إجحاف، بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالحج أيها الأحبة يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية من بيع وشراء وغيرها، وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصلاة ودعاء وغير ذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى، وهذه هي عين مراعاة حاجات الإنسان. والمتأمل في حياة المسلم اليومية تجده بين مباحات لا غنى له عنها، وواجبات لا بد له من عملها، ومحرمات يحرم عليه فعلها، وقد منع منها اختبارا وابتلاء على صبره عنها، ومع ذلك كله تجده يوازن بين المباح من مأكل ومشرب وملبس، وبين الواجب من صلاة وبر وصلة وغيرها، وبعيدا كل البعد عما منع منه. وفي أيام الحج تتأصل هذه المبادئ وتترسخ ليعيش المسلم متوازنا في حياته بلا إجحاف ولا تقصير. ومن المقاصد النبيلة لهذه العبادة العظيمة أن مبدأ المساواة يتجلى واضحا في الحج، حيث يجتمع المسلمون من كل جنس ولغة ولون ووطن في صعيد

0: واحد، لباسهم واحد، وعملهم واحد، ومكانهم واحد، ووقتهم واحد. وحدة في المشاعر، ووحدة في الشعائر، ووحدة في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول. يقول شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. وعلى هذا يتربى الأغنياء والمترفون أنه مهما كثرت الأموال ومهما ارتفعت المناصب، فليس المال وليس المنصب وليس الجاه هو المقياس الحقيقي للتفاضل والتفاخر، بل تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده هي مقياس التفاضل. فما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ما فاقوا أبا جهل وأبا لهب بالنسب ولا بالمنصب، بل بحقيقة التفاضل وهو إيمانهم بالله وحده. ولهذا نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهي دعوة للتواضع وهضم النفس لتعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وزائلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: نستمع الآن إلى سورة الشورى بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

كنا مستمعين الكرام في تلاوة مباركة لسورة الشورى، كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة مريم بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة مريم عليها السلام. أبواب السماء.
2: اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن بطن لا يشبع. اللهم اجعل لنا نورا نهتدي به في حياتنا، وثبتنا على طاعتك.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، يتلوها علينا الشيخ سعد الغامدي.

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنفال.
1: من رحمة الله بعباده ولطفه بهم أيها الأحبة أنه لم يفرض الحج إلا على مستطيعهم والقادر عليه منهم لا غيرهم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إن مكانة الحج في الإسلام تأتي بعد الجهاد مباشرة، كيف لا وهو جهاد وتضحية وبذل وعطاء. فالحج جهاد بالمال وجهاد بالنفس، من أجل أن يترك الحاج ماله وزوجه وولده، ويغادر وطنه وأرضه، ويفارق أصدقاءه وخلانه. لا يدفعه لذلك شيء إلا الفرار إلى الله والتعلق به والتطلع لمشاعره والطواف ببيته والوقوف في ساحته مع عباده وأصفيائه. يجسد قول المولى عز وجل وينفذ أمره: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والحاج فار إلى الله ومجاهد في سبيله. وقد أجاب عليه الصلاة والسلام الذي سأله عن أفضل الأعمال بقوله: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ومعنى المبرور أي المقبول. والحج المقبول هو الذي لا يرجع صاحبه إلى الذنب، كما لا يرجع الحليب إلى الضرع. وحتى يكون الحج مقبولا لا بد أن يجمع شروط القبول، وهي شروط فقهية وشروط روحية إيمانية. فالشروط الفقهية أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال بعد أداء هذا الركن: خذوا عن

0: مناسككم، وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والشروط الروحية أن يكون حجك خالصا لله، لا رياء ولا سمعة فيه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إن حجا يجمع هذه الشروط ويستوفي هذه الأركان يدخل به الحاج الجنة ويستوجب الرضوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.

0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة السجدة.
1: أحبتنا، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقاعدة من قواعد الدين المتينة، وضرورة من ضروريات الحياة المثلى. شرعه الله لآداب سامية عالية، وحكم اجتماعية راقية، ومعان روحية دقيقة لا يدركها من الناس إلا أرباب العقول السليمة والأفكار السامية والنظر البعيد. ولذلك حين يخرج المؤمن من بيته وقد بذل ماله وراحته وفارق أولاده وزوجته وأهله وجيرانه وإخوانه ومحبيه وبلده ووطنه قاصدا حج بيت الله الحرام، يدفعه الشوق إلى عرفات، ويجذبه الغرام إلى منى، ويحدوه الحنين إلى طيبة لتكتحل عيناه بمكة وآثارها وبالمدينة وأنوارها، حيث هناك الروح والريحان والأجر والغفران والرحمة والرضوان. هناك أيها الكرام الأحبة تشفى القلوب وتهنأ الأرواح ويستجاب الدعاء. وكيف لا تشفى قلوب شربت من ماء زمزم الصافي؟ وكيف لا تهنأ أرواح سعدت بمشاهدة الآثار المقدسة؟ وكيف لا يستجاب دعاء قوم امتزجت أنفاسهم بأنفاس الملائكة المقربين؟ فهذا الموقف العظيم له عظمته وله شأنه عند الله، كيف لا وقد توافد إليه عباده المخلصون من كل فج عميق، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وإن رحمة الله قريب من المحسنين، فتراهم على كثرتهم وقد تجمعوا في مكان لا يتجاوز بضعة أميال، ناسين الأهل والولد والأموال والتجارة والعادات والتقاليد والرتب والألقاب والأوسمة، على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وطبقاتهم ومنازلهم، ينتسبون إلى دين واحد ويقفون في مكان واحد ويلبسون زيا واحدا ويهتفون بدعاء واحد لرب واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا ينصرفون إلا وقد سحت عليهم سحائب الرحمة وصب عليهم وابل الغفران، وتحقق لهم كل أمل واستجيب لهم كل دعاء ورجاء. فيا له من موقف عظيم يفيض بالروعة والجلال وينطق بعزة الإسلام والمسلمين. ومما يهدف إليه الإسلام في تشريع الحج أنه قرر مبدأ الأخوة الإسلامية على مستوى العالم، حيث يجتمع الحجاج من أقطار الأرض، ولكل منهم جنسه ولونه ولغته وعاداته وتقاليده، ولا بد أن يسود

0: مبدأ الأخوة بين الجميع، ولذلك أغلق باب الشحناء عليهم في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكل إنسان ملزم أن يكف نفسه عن قبيح الكلام، وعن الخروج عن جادة الإسلام، وعن النقاش والجدال بقصد التفوق على الغير. فهذه الثلاثة أيها الكرام هي التي تورث العداوة وتذهب المحبة، فمتى كف المسلم نفسه عنها كان قوله جميلا ودينه متينا، غير منازع غيره على التفوق والتصدر والرياسة. وهذا هو التدريب الحكيم والعظيم على تأسيس الأخوة بين أمم العالم المسلمة، لا سيما وأن كل منهم تجرد عن زينة الحياة وأشرف بروحه ووجدانه على مشهد من مشاهد التوجه إلى الله، ممتثلا في التوجه إلى بيته العتيق.
1: أحاديث الصباح تمتزج بالتفاؤل والبشر، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج عهود تلفت.
0: سألتك ربي في هذا الصباح أن تبعدني عن كل ما يغضبك، وأن تحول بيني وبين شيطان نفسي، وأن تقر عيني بما أحب وأرضى، يا سميع يا مجيب الدعاء.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: ذكر الله يجب أن يكون منبعثا من القلب، دافئا بحرارة الإيمان، منطلقا بقوة اليقين، فتهتز له المشاعر، وتدفأ به الصدور، وتطمئن به القلوب. فإذا ذكر المؤمن ربه غردت في نفسه بلابل البهجة، وزغردت في صدره عرائس الرضا.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبح

0: نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: نفسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: لك والملك لا شريك لك.
1: لله طاف الحجيج حول البيت الحرام، لله بين الصفا والمروة سعوا في الزحام، لله رفعوا الأكف ضارعين في خشوع وابتهال، فاللهم تقبل منهم وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM، أثير الروح في خير أيام العالم.

0: أبيك لك.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: من عجائب القرآن المجيد تأثيره على القلوب والألسن والأسماع، ففي حروفه تحد وإعجاز، وهو الصالح لكل زمان ومكان. أنزله المولى نورا وهداية للعالمين. فيما يلي تستمعون إلى سورة تحدثت عن أسس المجتمع الإسلامي في أول عهده بالمدينة المنورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نستمع إليها بصوت القارئ صالح الأنصاري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تجليات الجهاد في سبيل الله، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ صالح الأنصاري سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.

0: أحاديث الصباح.
1: ما أحوجنا في هذا الزمان لقصص هادفة نبيلة تربي الأجيال على مبادئ الخير والسمو الإنساني. ولا خير وأنفع من قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك القصص والمواقف التي ربت وما زالت تتربى عليها أجيال وأجيال.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم روى لنا قصة عجيبة، فهذه القصة يخبرنا عنها الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، يعني قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في ذاك الزمان ثلاث أشخاص سافروا وهم يعني يمشون في طريق سفرهم، وجدوا غار في جبل، فتحة في جبل، مكان يستطيعون أنهما يدخلون داخل هذا المكان ويرتاحون. فلما دخل هؤلاء الرجال الثلاثة إلى هذا الغار، أتت صخرة ونزلت وسدت باب هذا الغار، فالآن توهقوهم الآن، ما يستطيعون أنهم يطلعون من هذا الغار. فتشاوروا في الأمر، قالوا: حن شو نسوي في الحالة هذه؟ إن بقينا في مكاننا بنموت، فما في إلا حل واحد. الحل هو أن ندعو الله عز وجل بصالح أعمالنا، يعني كل واحد فينا يتذكر أحسن عمل صالح وخير سواه في حياته، ويدعو الله عز وجل أن يفرج عنا المصيبة هذه بهذا العمل اللي سواه كل واحد. فالرجل الأول قال حق الله: اللهم إني كان عندي أبوين، أم وأبو كبار في السن، وهذين أبوي وأمي كنت ما أبدأ بشرب الحليب أو اللبن حق العشاء قبلهم، ولا يعني أقدم أحد عليهم، أول شيء أجيب لهم اللبن والحليب ويشربون ويشبعون، بعد ذلك أشرب عيالي وزوجتي وأنا أشرب معاهم. ولكن يوم من الأيام كنت أرعى هذه الغنم اللي عندي، وبعت في يعني رعي الغنم، وخليت الغنم يروحون مكان بعيد عشان يأكلون من هذه الأعشاب اللي في الأرض. فتأخر الوقت وظلم الوقت، وحلب لهم الحليب هذه، ولما وصل إلى أبيه وأمه المشكلة أنهما قد ناما، يعني انتظروا هذا الريال ولدهم، ولكن لأنه تأخر فأصعدهم التعب وناموا. فيقول هذا الرجل: فلما وصلت إلى أبي وأمي وجدتهما نائمين، فكرهت أني أوقظهم وقعدهم من النوم، والقدح كان في يده، وانتظر أمه وأباه طول الليل وهو جالس عندهم وماسك في يده قدح هذا اللبن، وأبناه الصغار جوعا ويبكون من الجوع ولكنه لم يعطهم شيئا، ما يعني أعطاهم يشربون قبل أمه وأبيه. فلما استيقظ والداه أعطاهما اللبن وبدأوا يشربون. فيقول هذا الرجل، يقول: يا رب إن كنت فعلا

فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك، يعني إن كنت بريت أمي وأبوي من أجلك يا رب، ففرج عنا المصيبة اللي إحنا الآن فيها. فتحركت الصخرة قليلا، لحين ما في مجال أنهم يطلعون من هذا الغار. الرجل الآخر قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، عندي بنت عمي، وكانت أحب الناس إلي، كان يحب بنت عمه كثير، ولم يكن يعني متزوج بها، وكان يريد أن يفعل بها الفاحشة ويفعل معها الحرام، ولكنها يعني رفضت ذلك رفضا كاملا. وفي يوم من الأيام احتاجت هذه المرأة المال، فراحت حق ولد عمها هذه اللي يحبها وقالت له: أنا محتاجة فلوس، صدني ظرف ومحتاجة جدا للمال. فقام وأعطاها مبلغ كبير، أعطاها 120 دينار ذهب، مبلغ ضخم، ولكن اشترط عليها شرط. قال لها: بشرط أعطيك الفلوس، لكن تسمحين لي أني أفعل معك الحرام. فبسبب الحاجة اللي هي فيها وافقت، فأتى إليها وأعطاها 120 دينار ذهب، وجلس بجانبها لكي يبدأ معها فعل الحرام وهو الزنا. فلما أراد أن يفعل الحرام قالت له: اتق الله، خاف من الله، الله يشوفك، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لا تفعل معي شيء إلا بما يرضي الله عز وجل، فإما أنك تتزوجني أو أن اتركني في حالي ولا تفعل بي الحرام. فهو الرجل لما قالت له هذه ابنة عمه اتق الله وذكرتها بالله، الرجل خاف من الله عز وجل وتذكر أن الله يشوفه وأن هذا حرام كبير، فتركها لوجه الله، خلى الفلوس عندها ولم يفعل معها الحرام، وقام ومشى من عندها. فهذا الرجل يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك الأمر أن أنا تركت الزنا وهذا المبلغ 120 دينار ذهب، صدقت هذا كله إذا كان لوجهك يا رب، ففرج عنا المصيبة اللي احنا فيها الآن. فالصخرة تحركت شوية من مكانها، ولكن إلى الآن لا يستطيعون أن يخرجوا من الغار. فالرجل الثالث قال: اللهم إني استأجرت أجراء، يعني جبت ناس يشتغلون عندي وأعطيت كل واحد نصيبه فلوسه، يعني الأتعاب اللي سواها، إلا شخص واحد ذهب ولم يأخذ أمواله. فهذا الرجل ذهب مدة طويلة والفلوس بقت عند هذا الرجل، فهذا الرجل أخذ هذا المال وبدأ يستثمر فيه وينميه حتى صار هذا المبلغ كبير، وصار عبارة عن يعني عدد من الإبل والبقر والغنم والعبيد، فصارت أموال كثيرة، من كان مبلغ بسيط صار مبلغ كبير. فهذا الرجل بعد يعني مدة طويلة رجع بياخذ فلوسه اللي هو المبلغ البسيط، فقال حق هذا الرجل: أعطني أموالي وفلوس الأجرة اللي أنت اتفقت معاك عليها. فهذا الرجل قال: انظر إلى هذا الوادي فيه الإبل والبقر والغنم والعبيد، قال: هذه كلها لك. فقال هذا الأجير، قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، يعني لا تطنز علي، يعني أنا

0: اتفق معاك اني اشتغل لك هالشغله وتعطيني مبلغ يعني بسيط، المبلغ قليل. الان تقول لي هذه الابل والبقر والغنم وكل هالمئات من يعني الانعام والعبيد كلها لي؟ فقال له الرجل: نعم، هذا كله لك، فانا لا استهزئ بك، خذه كله. فهذا الرجل قام واخذ جميع هذه الاموال، الابل والبقر والغنم والعبيد. فقال هذا الرجل: اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، يا رب احنا فرج عنا هذه المصيبه، نبي نطلع من هالغار. فتحركت الصخره وخرجوا يمشون في سفرهم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. أيها المستمعون الكرام، نستفيد من هذه القصة أن الإنسان إذا أصابه شدة أو كرب أو مصيبة فإنه يتذكر قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنت ما تحتاج إلى واسطة بينك وبين الله، على طول ابدأ بالدعاء، فإن الله عز وجل يسمعك ويستجيب دعائك. وأيضا يجوز للإنسان أن يدعو الله بالأعمال الصالحة التي فعلها، ويجوز له أن يتوسل بذلك كما فعل هؤلاء الرجال الثلاثة. فالإنسان إذا أصابته مصيبة وأراد شيء فيقول: يا رب بمثلا صلاة التي صليتها وصدقة التي قد تبرعت بها، فرج عني مثلا همي ويسر لي أمري، إلى غير ذلك. فهذا الأمر جائز كما يعني أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نستفيد أن الذي يتقي الله ويخاف الله عز وجل فإن الله عز وجل لا ينساه في أوقات الشدة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دائما خاف من الله عز وجل وتوكل عليه، فإنه جل وعلا لن يضيعك، وفي وقت الشدائد سيعوضك خير الدنيا والآخرة. وأيضا نستفيد من هذه القصة أن الوالدين لا بد أن نبرهما، لا بد من بر الأم والأب، فإن بر الأم والأب يجعلك في خير وبركة وتيسير للأمور، والله عز وجل يرضى عليك بهذا العمل المبارك. وأخيرا نستفيد من هذه القصة أنه لا بد أن نرد الأمانات إلى أهلها. أي واحد أمنك على شيء لا بد أن ترجع هذا الشيء له، وهذا العمل له أجر عظيم عند الله عز وجل، وأيضا يوم القيامة ينجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعطي الذين يعني يعملون عندنا من الخدم نعطيهم حقوقهم ورواتبهم، وألا نؤخر ذلك، لأن يوم القيامة الذي يأكل حقوق الناس سيعذب عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. أيها المستمعون الكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. إن المداومة على الذكر تحيي القلوب وتوقظها وتورث أصحابها الأنس والهدوء والرضا، فتركن النفس إلى جانب الله تبارك وتعالى وترضى به مولا ونصيرا. الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله

وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية

من قالها حين يصبح وحين يمسي 3 مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغاثة.

0: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: رواه الترمذي.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: أثير الصباح.

0: عصير الصباح.
1: أحبتنا، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقاعدة من قواعد الدين المتينة، وضرورة من ضروريات الحياة المثلى، شرعه الله لآداب سامية عالية، وحكم اجتماعية راقية، ومعان روحية دقيقة لا يدركها من الناس إلا أرباب العقول السليمة والأفكار السامية والنظر البعيد. ولذلك حين يخرج المؤمن من بيته وقد بذل ماله وراحته وفارق أولاده وزوجته وأهله وجيرانه وإخوانه ومحبيه وبلده ووطنه قاصدا حج بيت الله الحرام، يدفعه الشوق إلى عرفات، ويجذبه الغرام إلى منى، ويحدوه الحنين إلى طيبة لتكتحل عيناه بمكة وآثارها وبالمدينة وأنوارها، حيث هناك الروح والريحان والأجر والغفران والرحمة والرضوان. هناك أيها الكرام الأحبة تشفى القلوب وتهنأ الأرواح ويستجاب الدعاء. وكيف لا تشفى قلوب شربت من ماء زمزم الصافي؟ وكيف لا تهنأ أرواح سعدت بمشاهدة الآثار المقدسة؟ وكيف لا يستجاب دعاء قوم امتزجت أنفاسهم بأنفاس الملائكة المقربين؟ فهذا الموقف العظيم له عظمته وله شأنه عند الله، كيف لا وقد توافد إليه عباده المخلصون من كل فج عميق، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وإن رحمة الله قريب من المحسنين، فتراهم على كثرتهم وقد تجمعوا في مكان لا يتجاوز بضعة أميال، ناسين الأهل والولد والأموال والتجارة والعادات والتقاليد والرتب والألقاب والأوسمة، على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وطبقاتهم ومنازلهم، ينتسبون إلى دين واحد ويقفون في مكان واحد ويلبسون زيا واحدا ويهتفون بدعاء واحد لرب واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا ينصرفون إلا وقد سحت عليهم سحائب الرحمة وصب عليهم وابل الغفران، وتحقق لهم كل أمل واستجيب لهم كل دعاء ورجاء. فيا له من موقف عظيم يفيض بالروعة والجلال وينطق بعزة الإسلام والمسلمين. ومما يهدف إليه الإسلام في تشريع الحج أنه قرر مبدأ الأخوة الإسلامية على مستوى العالم، حيث يجتمع الحجاج من أقطار الأرض، ولكل منهم جنسه ولونه ولغته وعاداته وتقاليده، ولا بد أن يسود مبدأ الأخوة بين الجميع. ولذلك أغلق باب الشحناء عليهم في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكل إنسان ملزم أن يكف نفسه عن قبيح الكلام، وعن الخروج عن جادة الإسلام، وعن النقاش والجدال بقصد التفوق على الغير. فهذه الثلاثة أيها الكرام هي التي تورث العداوة وتذهب المحبة، فمتى كف المسلم نفسه عنها كان قوله جميلاً ودينه متينا غير منازع غيره على التفوق والتصدر والرياسة. وهذا هو التدريب الحكيم والعظيم على

0: تأسيس الأخوة بين أمم العالم المسلمة، لا سيما وأن كلا منهم تجرد عن زينة الحياة وأشرف بروحه ووجدانه على مشهد من مشاهد التوجه إلى الله، ممتثلا في التوجه إلى بيته العتيق.
1: أحاديث الصباح تمتزج بالتفاؤل والبشر، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أفيض الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أفير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

من أذكار الصباح والمساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن

0: يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء. من أذكار الصباح والمساء. يا حي يا قيوم، يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات. من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.
1: هم أساس الأوطان وعماد الملوك.

قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج

0: اف ام
1: أثير الروح.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحج.
3: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحج.

0: وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

كانوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم

وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك وتخفي في

لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.

يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا.

0: العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف سورة الأحزاب.
2: الحج رحلة قدسية مباركة تتضاعف فيها الأجور أضعافا كثيرة. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. وفي الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام لرجل أراد الحج: فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعها إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تسعى.

المستقبل فقد غفر لك ما مضى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير يوم طلعت فيه الشمس أيها الأحبة يوم عرفات، يجتمع الحجاج القارئ

0: التقوى اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم، ملبين لله تعالى ارتفعت أياديهم بالتضرع إلى الله طلبا للمغفرة والرحمة، فيصلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسيا بسنة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. عرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة، الذي يصل طوله إلى 300 متر، وبوسطه شاخص طوله 7 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة. وبعرفة جبلها المشهور، وهو أكمة صغيرة شبيهة بالبرف، يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف، وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف. واليوم عرفة فضل عظيم أيها الأحبة الكرام، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وبعرفة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
2: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة بصوت القارئ الشيخ أحمد السعدي. يقول الله جل في علاه في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا هو النداء الأعظم من الله الواحد الأحد إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لتؤدي هذا النسك العظيم والركن الجليل من أركان الإسلام منذ ما قام إمام التوحيد إبراهيم الخليل عليه السلام ببناء البيت العتيق، يحمل الحجر من على كتف ابنه إسماعيل عليه السلام وهما يهتفان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما أكمل البناء وصعدت الكعبة في السماء، قال إبراهيم عليه السلام لربه عز وجل: يا رب، ماذا أفعل الآن؟ قال: اصعد على جبل أبي قبيس، وهو أعظم جبال مكة. فصعد إبراهيم عليه السلام وقال: يا رب، ماذا أقول؟ قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم عليه السلام: يا عباد الله، أيها الناس، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق. فأسمع الله دعوته نطفا في الأرحام، أسمع دعوته الأحياء والأموات، أسمع دعوته كل الكائنات. فأقبل الموحدون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.

0: لبيك لك. البشرية كلها تلبي، الأرض تلبي، السماء تلبي، الدنيا كلها تلبي. ويشهد لسان الحال أن النصر لهذا الدين، وأن العاقبة للمتقين. لذا أيها الأحبة الكرام، إن فريضة الحج ليست مجرد عبادة أو أداء لركن وحسب، بل إن فترة الحج أشبه بدورة تدريبية مكثفة يمكن لمن دخل فيها أن يحقق تنمية لذاته وتهذيبا لسلوكه، حيث يأتي الحاج لأداء هذا النسك وله سلوكيات معينة في التعامل مع الآخرين، فمنهم المتعالي، ومنهم المجادل، ومنهم الانطوائي، ومنهم المتمرد، ومنهم الحليم الكريم طيب النفس، وغير ذلك من السلوكيات. وبدون مؤثرات قوية على أصحاب السلوكيات السلبية لن تصبح إيجابية بشكل مفاجئ، كما أن أصحاب السلوكيات الإيجابية قد تتأثر بطريقة تعامل السلبيين ممن يستفزون الحليم ويغيرون طيب النفوس. إذا لم يكن هناك مؤثرات قوية أيضا تعينهم على الحفاظ على إيجابيتهم. لأجل ذلك كان الأثر الكبير لفريضة الحج في التغيير والبناء التنموي للإنسان، لسيما حينما يقرر القرآن ذلك الأثر العظيم بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.
1: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء.

الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لتسقي به العباد وتجعله للحاضر والباد برحمتك يا أرحم

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة هود بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله

مُقِيمٍ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.

0: يبخسون.
1: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم

يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون.

عَلَى قُوَّتِكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءوا

أريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

0: أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.
1: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

تلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة هود.
1: جنة الأرض
2: قال تعالى

0: الماء عنصر مهم من عناصر البيئة وضرورة لحياة الأحياء، ليس للإنسان فقط بل هو لكل ذي روح. وفي هذه الآية الكريمة يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى أهمية الماء ووظيفته في الحياة، وفيها ينبه الله عز وجل عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى:
1: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: الماء هو الحياة لكل كائن، وعنصر رئيسي لحياة الإنسان واستقراره، فلا حضارة ولا حياة يمكن أن تستمر بدونه، فمنه يتشكل جسم الإنسان والحيوان والنبات. وأينما وجد الماء وجدت مظاهر الحياة المستقرة، قال الله تعالى:

وفي الماء آيات للمعتبرين والذين يبحثون عن كيفية بعث الموتى وانتشارهم للمحاسبة والمجازاة، كما في قوله تعالى:

0: وكما قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
1: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: فإن هذه الآيات وغيرها تدل على نعمة الماء وفوائده التي لا تحصى.
1: جنة الأرض.

موسم الحج إلى بيت الله العتيق أيها الكرام شعار الوحدة والتوحيد، وموسم إعلان العهود والمواثيق وحفظ الحقوق والكرامات وحقن الدماء وعصمة النفوس والأموال، وما فاضت به الوصايا في خطبة الوداع. وها هي طلائع الحجاج تضيء محياهم أباريق الحرم، وينتظم عقدهم في رحابه الطاهرة آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانهم.

وانا يحطون رحالهم عند بيت الله العتيق، كما تبين في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ملبين النداء القديم المتجدد كما جاء في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويؤدون ركن الإسلام الخامس ويلبون بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يأملون من الله القبول ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيها الأعزاء، الحديث عن الحج وفضله يحدو الأرواح ويبعث الأشواق لإجابة نداء الرحمن لحج بيت الله الحرام. فيا خسارة من قعدت به همته واستولى عليه كسله فلم يلحق بركب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحج شرف الزمان والمكان، فالمكان بلد الله الحرام، والزمان عشر معظمة في أشهر محرمة، وهذه البقعة عظم الله حرمتها غاية التعظيم، وجعل إجلالها من التقوى وسببا للتقوى. ومن دروس الحج البليغة وأسراره الجليلة أنه يصل حاضر الأمة الإسلامية بماضيها ويربط آخرها بأولها، والمسلم كلما ارتبط بتلك البقاع الطاهرة المباركة وشعائرها الراسخة المقدسة كلما كان أقرب إلى الهداية وإلى الاقتداء بالسلف الصالح الذي أمرنا أن نقتدي بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ومن أسرار الحج وحكمه أيضا أنه يذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، فالحاج يغادر وطنه الذي ألفه ونشأ في ربوعه، وكذلك الميت إذا انقضى أجله يغادر دنياه التي عاش فيها. وكما أن الميت يجرد من ثيابه ويغسل ويكفن في أكفان بيض، فكذلك الحاج يتجرد من ثيابه طاعة لله تعالى، ويغتسل ويلبس رداءين أبيضين لإحرامه. وفي وقوف الحجاج يوم عرفة مشهد مصغر ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذا افتتح الله سورة الحج بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكذلك مستمعينا، من أسرار الحج ودروسه البليغة أن فيه تربية للنفوس على الفضائل ومكارم الأخلاق كالصبر والعفو والتسامح وبذل المعروف، وفيه تحرير للنفس من رق الشهوات والارتقاء بها لأعلى الدرجات. فحين يترك الحاج بيئته التي اعتاد عليها والتي فيها كثير مما يشغل عن ذكر الله ويلهي عن طاعته، فيترك كل ذلك لينتقل إلى بيئة مغايرة كل ما فيها

0: يذكر بالله ويعين على طاعته، فلا يرجع الحاج إلى بيئته الأولى إلا وقد صفت نفسه وطهر قلبه وسمت روحه ولانت جوارحه وصلحت أحواله بإذن الله. كما أن من أسرار الحج البديعة أنه يغير الكثير من القناعات السلبية ويصحح الكثير من الآراء الخاطئة، ففي الحج يتعلم المسلم أن كثيرا مما تعود عليه الإنسان وألفه من زخارف الدنيا وزينتها وكان يراه ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه أنه ليس كذلك، وأن كثيرا من الأعمال الصالحة التي كان يراها صعبة الأداء أنها ليست كذلك.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير، سورة غافر. يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة غافر في تسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.

وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا

0: وافضح واكشف ستره في العالمين، وخذه أخذ عزيز مقتدر، يا قوي يا, يا عزيز.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة

0: تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

0: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة المؤمنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً. فَبُعْدًا

أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذ

الأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون.

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا

0: أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر له من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تكرست هذه الفريضة منذ أن أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وحيث ظلت القلوب تهفو إلى البيت العتيق من كل فج عميق تلبية لنداء الله سبحانه. ويمكن الاستدلال على فضل الحج ومرتبته في فضائل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإذا أدى الحاج هذه الفريضة على الوجه الأكمل فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولعل من أبرز فضائل الحج وفوائده أنه لا ينقص من مال، وإنما يعتبر مجلبة للرزق بإذن الله. وقد صح في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومنافع الحج كثيرة، منها منافع دينية ومنها منافع دنيوية تستفيد منها مكة وأهلها، استجابة لدعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي

0: بنيتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن هذه الفوائد أيضا تقوية صلة العبد بربه بمثل التلبية وذكر الله في المشاعر والطواف حول البيت وتقبيل الحجر الأسود، فيباهي الله بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني غفرت لهم. بيد أن أهم منافع الحج أنه مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وسبب من أسباب جمع كلمتهم ووحدة صفهم وإصلاح ذات بينهم عندما يلتقون من شتى بقاع الأرض حول صعيد واحد وقلب واحد وهدف واحد، وهو توحيد وذكر وحمد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله تعالى والتواصي بالحق والصبر والمرحمة والتفاهم في القضايا المهمة والحوادث المستجدة التي تهم مصلحة الأمة. من كتب الله له الحج أيها الأعزاء ووفقه لأدائه فرضا كان أو تطوعا وقام بأعماله كاملة فقد من الله عليه بالنعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمغفرة الواسعة والأجور المتنوعة. ومن قبل الله حجه فقد نال الأجور الكثيرة وشاهد فيه المنافع المتنوعة الدينية والدنيوية وإن لم يقدر على حصر هذه المنافع. فماذا نريد بعد هذا الفضل من فضل؟ وماذا نريد بعد هذا الإكرام من إكرام؟ وماذا نريد بعد هذه الأجور من أجور؟ وصدق الله القائل في كتابه العزيز ممتنا علينا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير
3: الروح. إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغافر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المستوحشين، يا واصل المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى.

0: ولا شافع يغشى. يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. ما أحلمك على من دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته، أو لجأ إليك فسلمته، أو هرب إليك فطردته؟ أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. نسألك يا الله أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين، وتدخلنا بفضلك جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن سألك فأعطيته، وتضرع إليك فرحمته، وتوكل عليك فكفيته، وإلى دارك دار السلام أدنيته. يا جواد جد علينا، وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك أحببت التقرب إليك.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: أما والصلاة القائمة
1: والصلاة القائمة
0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
0: إنك لا تخلف الميعاد
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

أحبتنا الكرام، موسم الحج موسم أمان وسلام، يأمن فيه كل فرد على نفسه ومتاعه. وكلما تطلع المسلم إلى بيت الله الكريم قال كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. بل إن الحمام نفسه وهو طائر رقيق ضعيف يأمن على نفسه، فهو يطير هنا وهناك وينتقل من مكان إلى مكان، لا يخشى عند الحرم أذى أو عدوانا. وكيف يخشى ذلك وهو في الحرم وحول البيت الحرام وفي الموسم الحرام، حيث لا يكون اعتداء أو انتقام؟ وهؤلاء هم ضيوف الله حول بيته، كأنهم في صلاة ممتدة الأجل طويلة الأمد، فهم يتحركون ويذهبون ويجيئون، وذكر الله هو الشغل الشاغل لهم، وتصفية قلوبهم هو الأمر المسيطر عليهم، وتطهير نفوسهم هو المقصد الأسمى من رحلتهم، حتى يتحقق فيهم ومنهم الحج المبرور الذي يجعل المرء وكأنه قد ولد من جديد، مصداقا لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ولعل هذا لا يبعد عن مجال الحكمة في أن يطوف المسلم حول الكعبة طاهرا متوضئا كأنه في الصلاة. ألا ما أجملها من رحلة، وما أكرمها من ضيافة، وما أعظمها من نعمة، وما أجله من فوز مبين. ويذهب المسلم الصادق إلى الحج فإذا وفقه مولاه جل وعلا لتأدية الفريضة على الوجه الأكمل، فقد وصل إلى جملة أغراض وعدة مقاصد. فإنه يسهم أولا بشخصه مع إخوانه في الله في تطبيق الوحدة على أوسع نطاق مستطاع، وهو يزور الأماكن الطيبة المقدسة صاحبة الذكريات الدينية المجيدة والنفحات الإلهية العديدة.

0: فيكون له من هذه الذكريات نور وضياء، ومن هذه النفحات غذاء ودواء، ومن التدبر والتفكر إيقاظ وإحياء. والذكرى تنفع المؤمنين، وهي من فلسفة الحج. والحاج وهو يرى المشعر الحرام يزداد لدين الله إجلالا وعلى ربه إقبالا، وهو يرى بعينه وقلبه كيف انبعث دين الإسلام الهادي من جوف الصحراء ومن واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. ومع ذلك عمر هذا الإسلام دنيا الناس بالخيرات والبركات، وزانها بالطيبات الصالحات، وأخرج من رمال الفيافي ومن جوف الخيام رجالا صاروا فرسان النهار ورهبان الليل، فعلموا الدنيا كيف تكون القيادة الرشيدة والعبادة المجيدة والجهاد من أجل الحق والخير والعدالة والإخاء. وإن فلسفة الحج أيها الأحبة فريضة توجد في الإنسان إن أداها بصدق وإخلاص ثباتا وقوة، فهي تأخذه أولا بالتوبة والتطهر من المآثم والمظالم، وتعلمه الرحلة في سبيل العقيدة والتعب في سبيل المبدأ، وهي تعلمه أيضا كيف يلتئم وينسجم مع إخوانه، وهي تعوده كيف تنبسط يده بالبر والإحسان، وتعوده على التضحية والبذل.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجر بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام ذي الحجة برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، نتحدث اليوم عن فضل صيام يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. فهذا دليل على فضل صوم عرفة وتكفير الذنوب سنتين. أما الحاج فلا يسن له الصيام، بل يفطر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذنوب التي تكفر بصيام يوم عرفة هي الصغائر، وهكذا الأعمال كلها. فالأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينه أن اجتنبت الكبائر. الكبائر لا بد فيه من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأعمال الصالحة فهي تكفر الصغار، والكبائر كالزنا وأكل الربا والسحر هذه لابد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحرص على التوبة في هذا اليوم العظيم، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لذنوبه، وأن يحرص كذلك على الدعاء واغتنام فضله ورجاء الإجابة. فهو صائم ودعوة الصائم مستجابة،

0: وهي أقرب الإجابة وأحرب القبول، فيدعو بما تيسر ويكثر من الدعاء والتضرع. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يشرح صدره للإيمان. ويشرع في هذا اليوم يوم عرفة التكبير من بعد صلاة الفجر. فهذه الأيام العشر من ذي الحجة تكبير مطلق ومقيد. التكبير المطلق من يوم دخول هلال الحجة يبدأ التكبير في كل أوقات، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، الله أكبر الله أكبر الله في أي وقت. لكن التكبير المقيد بعد أدبار الصلوات لا، هذا يبدأ من يوم عرفة من بعد صلاة الفجر إلى آخر أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر لا إله الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد كل صلاة. فيكبر ويكثر من التكبير في هذه الأيام وفي هذا اليوم يوم عرفة، الذي هو أكثر يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبده من النار. وفق الله جميعا برضا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري والمخرجة عهود تلفت. مستمعين الأعزاء، جعل الله لعباده في أيامه أعيادا ومواسم يتذكرون فيها نعماءه ويشكرون آلاءه ويحمدونه أثناءه على توفيقه لهم في ميادين الطاعة والعمل الصالح. والصفة الغالبة على هذه الأعياد والمواسم هي أن الحق تبارك وتعالى قد جعلها مناسبات لتجميع الأمة وتأليف قلوبها وتوحيدها في وجهتها وطريقتها وحركاتها وسكناتها وآلامها وآمالها والتسامي نحو الوحدة التي يريد الله لعباده وأوليائه أن تكون متحققة فيهم على الدوام، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كما يريد سبحانه لهذه الأمة أن تكون متكافلة متضامنة تبدو كتلة واحدة إذا تحركت بأجمعها، لأن كل جزء منها ملتئم مع بقية الأجزاء ومرتبط بها. ومن هنا صور الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة بهذه الصورة الرائعة، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحتى نفهم أعزائنا فلسفة الحج، شرع الله الحج ليكون رحلة خالصة مخلصة لوجهه وفي سبيله، تتوافر فيها رياضة الحس والوجدان وحمل النفس على التجرد من زينة الحياة والإقبال بها على طاعة الرحمن. ولذلك كان في الحج انتقال وارتحال وإعداد للزاد واحتمال لمشاق السفر وتغير الأجواء وتجرد من متاع الحياة حتى في الثياب المألوفة والملابس المعروفة، وإقبال على الله بالحس والنفس والعمل والقول والذكر والفكر. فشعار المسلم منذ إحرامه هو نداؤه ودعاؤه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك كان من أول ما يلزم للحج هو النية الطاهرة الصادقة التي يعزم فيها المسلم على الرحيل إلى ربه بنفس مؤمنة وذات تائبة وهمة معرضة عن الشهوات والملذات، مقبلة على الطاعة

والقربات، لأنه سيحل ضيفا على ربه عز وجل حول بيته الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، كما شرع الله الحج ليعلم عباده كيف يترفعون عن الأحقاد والأضغان ويتناسون الشحناء والبغضاء ويزهقون روح الخصومة والمعاداة. ولذلك جعل الله موسم الحج فرصة للإخاء والصفاء والتنزه عن الخلاف والاعتساف حتى في الكلام والحوار، والتطهر من كل أسباب التمرد والانحراف. ولذلك يقول أصدق القائلين سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.

0: نحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المائدة بصوت القارئ وديع اليمني.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة المائدة.
1: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
1: ما أكثر ما يرد لفظ الخضرة في آيات القرآن الكريم، والتي تصف حال أهل الجنة وما يحيط بهم من النعيم في جو من البهجة والمتعة والاطمئنان النفسي، كما قال تعالى في سورة الإنسان:
3: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق.
1: فلماذا التركيز على اللون الأخضر بالذات؟ أثبت علماء النفس أن تأثير اللون في الإنسان كبير جدا، وبسبب تأثير اللون في أعماق النفس الإنسانية، فقد أصبحت المستشفيات والمباني المهمة تستدعي اختصاصي الألوان لاقتراح ألوان الجدران، الذي يساعد أكثر في شفاء المرضى، وكذلك الملابس ذات الألوان المناسبة. فقد بينت التجارب أن اللون الأصفر يبعث النشاط في الجهاز العصبي، أما اللون الأرجواني فيدعو إلى الاستقرار، واللون الأزرق يشعر الإنسان بالبرودة، عكس اللون الأحمر الذي يشعره بالدفء. ووصل العلماء إلى أن اللون الذي يبعث السرور والبهجة وحب الحياة هو اللون الأخضر. وفي تجربة تمت في لندن على أحد الجسور الذي يعرف بجسر الانتحار، لأن أغلب حوادث الانتحار تتم من فوقه، تم تغيير لونه الأغبر القاتم إلى اللون الأخضر الجميل، مما سبب انخفاض حوادث الانتحار بشكل ملحوظ. فاللون الأخضر يريح البصر، وطول موجته وسطي، والساحة البصرية له أصغر من الساحات البصرية لباقي الألوان، وقد اختاره الله عز وجل لجنته. وصدق عز وجل عندما أمرنا أن نتدبر القرآن لنستيقن بأنه كتاب الله، بل وتتوافق مستجدات العلم مع ما جاء فيه، ليقول تعالى مخاطبا كل مشكك:
3: أفلا يتعلم.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الفرقان.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي يتلو علينا سورة الصافات.

0: من سورة الصفات استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.
1: في زينة الحياة الدنيا تنشرح النفوس، ومنها تتولد مسائل لا حصر لها ولا بد من وقفة يتفكر فيها الإنسان ليطمئن قلبه الحيران، ولربما تجد لدينا الجواب، فأهلا بك ببالغ الترحاب. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أسئلة على الهواء مع فضيلة الشيخ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم وبرنامج أسئلة على الهواء. هذه تحية تقبلها في البداية من محدثكم حسن السعاتي ومن مخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ علي مطر. شيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الأيام المباركة وبالمستمعين الكرام.
0: حياكم الله وبارك فيكم. وطبعا دخلنا في هذه الأيام وهذا الموسم المبارك، موسم العشر من ذي الحجة، وجميل حقيقة أن نستشعر هذه المواسم الطيبة والخيرات التي فيها من فضل الله عز وجل ومن العبادات والطاعات التي فيها. أيام العشر من ذي الحجة أيام مباركة شيخنا الكريم، وفضلها لا شك بأنه يعني الأمر المنشود بالنسبة للكثير من المسلمين، وخصوصا من لم يكن في رحلة الحج وفريضة الحج من المقيمين. ففضل هذه الأيام المباركة التي نحن فيها، فضل العشر من ذي الحجة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على

0: نهجه إلى يوم الدين وبعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل على حجاج بيته الحرام وأن ييسر أمورهم وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة. وربنا تبارك وتعالى قال في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: لا.
0: هذه الآية كما ذكر أهل العلم من أجمع آية في العمل الصالح، وعد من الله تبارك وتعالى لكل مؤمن عمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى بأن تتحقق له السعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. مما لا شك فيه أن العمل الصالح ما كان خالصا لله موافقا لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني هاي منطوق الآية. لو تطرقنا إلى مفهوم الآية فيكون مفهوم الآية: من فقد الإيمان أو من لم يعمل عملا صالحا وإنما كان عمله طالحا وشرا وفسادا والعياذ بالله، فإنه يحرم من الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا شك أن من ميادين العمل الصالح هذه العشر المباركة التي نحن فيها والتي أقسم الله عز وجل بها في كتابه: والفجر وليال عشر، وهي من أفضل أيام الدنيا لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذه العشر فيها يوم النحر المعظم الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وهو يوم الذي يلي يوم النحر عندما يستقر الحجاج في ميناء، يقر الحجاج في ميناء. وفي هذه الأيام أيضا يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يغفر الله تبارك وتعالى فيه لعباده المؤمنين الموحدين مغفرة تحزن الشيطان، بل هو يوم يخنس فيه الشيطان ويهان هو وأتباعه من شياطين الإنس والجان، أبعد الله شرهم وأذاهم عن المسلمين وعن بلاد المسلمين. ويوم تتمعر فيه قلوب ووجوه أعداء الأمة لما يرون من ذلك الجمع العظيم في يوم عرفة، هذا الجمع المهيب على صعيد عرفات. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حث على الاجتهاد بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر، والإكثار من التهليل والتكبير والتحميل. فعلينا أن نحسن اغتنام واستثمار هذه الأيام الفاضلة، وحري بكل واحد منا تعظيم هذه الأيام بقلوبنا، أن نعظمها بأعمالنا، أن نعظمها بأقوالنا، وأن نتذاكر مع أهلنا وأولادنا وجميع من يحيط بنا، نتذاكر معهم كيفية استغلال هذه العشر المباركة في الطاعة والعبادة. لأن من الخسارة أن تأتي هذه العشر وتذهب لم نزدد من الله تبارك وتعالى قربه.
1: نعم.
0: نبينا عليه الصلاة والسلام قال عن هذه العشر: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء،
1: استشهد
0: فقد مولى واستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وأيضا في الحديث الآخر الذي فيه، يعني طبعا في هذا الحديث الأول فيه عموم العمل الصالح، الصيام العمل الصالح، بر الوالدين من العمل الصالح، الصدقة من العمل الصالح، صلة الأرحام من العمل الصالح، التهليل، التكبير، عندك بارك الله فيك الصلوات طبعا على رأسها الواجبات والفرائض، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمل صالح، لأن فرصة العمر هي لا تضيعها. في حديث آخر

في رواية أخرى، وهو هي رواية على ما أذكر في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خص في هذه الأيام بعبادات معينة. قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى

0: أنت في السيارة وأنت في البيت وفي أي مكان كنت تهلل وتكبر وتكثر من التحميد. حتى قال عليه الصلاة والسلام، وهذا للحجاج ولغير الحجاج، ما أهل مهل قط. وهذا خاص بمن؟ للحجاج.
1: للحجاج نعم.
0: ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. الله أكبر.
1: إذن هي بشرى للحاج ولغير
0: الحاج. وهذه للحاج ولغير الحاج في التكبير. وبالنسبة لقوله ما أهل، فهذا لي طبعا لمن يهل بالحج وبالعمرة. فهذه أيام مباركة فضيلة، مر منها شيء بسيط وبقي منها أيام يتدارك الإنسان. إذا مرأة فاته شيء في اليومين السابقين فليتدارك ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر. وإن سمحت لي شيخ علي، هناك بعض الأسئلة التي يعني سئلت في الحلقة الماضية ولم يتسنى لنا الإجابة عليها. الأخ جمال الدوسري سأل عن الإفراط في أخذ أو الأخذ بالرخص أثناء موسم الحج للحاج.
0: في الحج فقط ولا بصفة عامة؟
1: يعني هو السؤال كان في سياق الحج وأعمال الحج.
0: نعم.
1: فيعني أظنه بأنه
0: على كل هو الحمد لله. نعم. أجيب إجابة عامة. شوف بارك الله فيك، مسألة الأخذ الرخص يعني ممكن أن يكون، لأن عندنا مبادئ في الفقه الإسلامي وفي أصول الفقه وفي الشريعة الإسلامية. عندك بارك الله فيك شيء اسمه التيسير.
1: التيسير نعم.
0: التخفيف والأخذ بالرخصة، هذه كلها عند الحاجة والمشقة مطلب شرعي، بل من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء. لهذا قرر أهل العلم استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة، قرروا قواعد فقهية مشهورة معلومة. مثلا لا ضرر ولا ضرار.
1: صحيح.
0: عندك القاعدة الأخرى، الضرر يزال. عندك قاعدة المشقة تجلب التيسير.
1: هذه كلها قواعد فقهية.
0: قواعد فقهية نعم. مقررة في أصول الفقه والفقه الفقهي. عندك بارك الله فيك الحرج مرفوع. عندك إذا ضاق الأمر اتسع وغيرها. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
1: العسر.
0: العسر هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهذا هو ديننا، دين سهل ميسر سمح كامل صالح لكل شامل صالح لكل زمان ومكان، لا حرج فيه لا مشقة فيه. هذه الشريعة لم توجب على المسلمين ما لا يستطيعون، لم تكلفهم ما لا يطيقون. يعني ما أمرنا الله عز وجل به في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم سبق في علم الله أننا نستطيع، وإن لم نستطع أخذنا أيضا بأمر مشروع أمر به ربنا تبارك وتعالى من باب التخفيف ومن باب التيسير. ومن قواعد الشرع المقررة في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله جل في علاه وما جعل عليكم في الدين من حرج. وتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التوجيه في الحقيقة لنا جميعا، لكل مصلح داعية مربي معلم أب أم إلى آخره. لما قال نعم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، في نصحك في رشادك في دعوتك في كذا في نعم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
1: ما استطعتم.
0: البعض سبحان الله لما قيل هذا لبعض الناس قال يعني باش يسيروا ولا تعسروا.

0: فسروا مثلا وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إيه واحد اعترض قال لا،
1: شلون لا؟
0: لأن يقول في آية في القرآن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يقول لازم يشد عليه تعظه تطقه. قلت له يبا هاي عندك في قاموسك انت، روح اقرا الايه عدل الله يصلحك.
1: يعظه
0: مو بيعظه، عظ الله ابليسك. سخر من يعظ، استغفر الله العظيم، من سخر من يعظ شياطينك. فهذه من الاخطاء التي يقع فيها الناس، يقول لا مو في كل شيء لابد نشد، والامر واضح والحق واضح. لا يا اخي، احنا عندنا قال الله وقال الرسول، انت بتطلع لنا قول من عندك من جيبك، بس قاعد تشد على نفسك وتشد على الناس. فلا،
1: ولن يشهد الدين،
0: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، هذا واضح. فقول له لمن؟ لموسى، لما قال لموسى وهارون عن فرعون، فقول له قولا لينا. فرعون الذي قال للناس انا ربكم الاعلى قولا لينا، وانت بتنصح زوجتك ولا عيالك ولا اللي حواليك، بتشد عليهم وعلى قولة هذاك يعظهم. فمشكلة هذه،
1: هم اولى
0: الله المستعان، الله المستعان، الله يلطف بنا وبأحوالنا يا رب العالمين. في حديث الربيع عليه الصلاة والسلام، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهني عندك بارك الله فيك، لكن ينبغي علينا أن نحذر من أولئك الذين يتتبعون الرخص اتباعا للهوى، وليس يعني سعيا وراء الدليل.
1: يعني يتبعون
0: الرخص، يعني شوف بارك الله فيك، شوف إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. إذا في رخصة في دليل على هذه الرخصة، في مسائل فيها نصوص شرعية ما تخالفها، وحتى الرخصة جاءت بنص شرعي. مثلا لما عمران بن حسين كان مريض واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جمع. أخذ بالرخصة ولا لا؟ أخذ بالرخصة. الجمع، جمع الصلاة في السفر، في الخو، في المطر، أخذ بالرخصة. المسح على الخفين ونحوهما، أخذ بالرخصة. فالله يحب أن تؤتى رخصة،
1: صحيح،
0: كما يحب أن تؤتى عزائمة. ولكن أن يأتي ويأخذ بالرخصة ويعتمد على قول لفقيه أو لكذا، ويبتعد عن النص الشرعي، ويبتعد عن في كل مسألة يأتي إلى أقوال العلماء. لا شك أن أقوال العلماء بعض الأقوال شاذة، بعض الأقوال منكرة، موجودة هذه الأقوال، واتفق العلماء أن هذا القول الشاذ لا يؤخذ، الذي لا دليل عليه، الذي لا دليل عليه،
1: أو ربما الدليل عليه ضعيف مثلا،
0: مثلا ما يصح، ما في دليل، يعني لا يصح. والإمام الشافعي قد بيّن في مذهبه إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام مالك إذا عارض قولي قول صاحب هذا القبر، يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فاضربوا بقولي عض الحائط. وكلام الأئمة كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم يعني متشابه في هذا الشأن، وشبه اتفاق بين العلماء، ما في شيء يعارض قال الله وقال الرسول. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة أو قيل جهالة بين الرسول وبين قول فقيه؟ لا يكون هذا، هذا الأمر لا يكون أبدا. فتتبع الرخص أي بمعنى اتباع الأسهل وأقوال أهل العلم دون مراعاة الدليل، هذا لا، لأن النتيجة أن يلتقط رخص المذاهب تبعا لهواه وليس بحثا عن الدليل. وقد ورد عن الفضيل أو عن غيره أن من تتبع الرخص تزندق أو كاد أن يتزندق.
1: طبعا المقصود هنا أن الرخص التي يعني
0: ممكن تبعده، يعني بعض الرخص اللي يأخذها بعض الناس ممكن يعني تجعل

0: ألا يتفسخ أو يتخلى تدريجيا عن الإسلام وشرائع الإسلام وقواعد الإسلام، إلى أن يصل قم صل ليش تسوي الحرام؟ يقول يا الله غفور رحيم. لا، وخاصة الأخوة الذين هم في الحج، في رخص وفي أمور مستحبة وكذا، وخاصة من كانت يعني أول حجة له، حجة الإسلام، يا أخي التزم كما تلتزم بشروط هذا الحاج وأركان الحاج وواجبات الحاج، أيضا بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج، كلها أيام معدودة، كل الحج غير يوم الذهاب يوم العودة، الحج السريع هذا 4 أيام ولا 5 أيام بالكثير، ويرجع سالما إلى بلده، نسأل الله عز وجل أن يسهل عليهم ويتقبل منا منهم. فما يتتبع الإنسان، يبحث، يأتي إلى مسألة تقول له لا ورد فيها حديث، يقول لا العلماء ايش قالوا؟ يقول العلماء لهم أقوال، يقول اذكر لي الأقوال، تأتيه مثلا ب4 أقوال 5 أقوال لأهل العلم أو أكثر أو أقل، قول أبي حنيفة وقول لمالك وقول الشافعي وقول لأحمد وقول الثوري وقول الأوزاعي وقول، فيقول أو لا أسأل واحد أقول الأوزاعي بس أنا باخذ بالله، يأتي المسألة الثانية يأخذ الأسهل لا هذا أمر خطير إذا فعل هذا، فهذا خطير، وإذا ترتب الأخذ بالرخص التساهل في أمر الدين فهذا أمر خطير، لكن يأخذ بالأسهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهنا إذا خرجت أنت عن الدليل وعن روح الشريعة وعن ممكن تقع في الإثم.
1: أقوال العلماء هناك ما هو راجح وما هو
0: في مريح، في راجح وفي مرجوح، وبل في راجح ومرجوح وفي شاذ، في أقوال شاذة العلماء يذكرونها في تدريسهم في الفقه المقارن وكذا للطلبة للمتخصصين، تذكر من باب الاستشهاد ولا تذكر من باب الأخذ بها والعمل بها، لأن شاذة بعيدة عن روح الشريعة، بعيدة عن اللغة، بعيدة ربما عن قال الله وقال الرسول، بعيدة عن القياس، بعيدة عن
1: ويعني مناسك الحج يعني فيها التيسير وفيها التسهيل.
0: هي سهلة.
1: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل عن شيء في حجة الوداع
0: إلا قال افعل لا حرج، افعل لا حرج، هذا قدم الطواف وهذا قدم الرمي وهذا قدم الحلق وهذا قدم الذبح، افعل لا حرج. وإن كانت جاءت في النص مرتبة افعل لا حرج، افعل لا حرج. وطاف عليه الصلاة والسلام راكبا طبعا لكي يراه الناس وكذا، لكن أمر مشروع، يعني يريد أن يسهل على نفسه من باب، والله تستطيع أن تمشي في الطواف وفي السعي امشي، ما تستطيع معك أو معك معاق أو معك كبير في السن وأنت مرافق له تريد أن تركب هذه الوسائل الحديثة الموجودة من باب التسهيل افعل. تيسر لك أن تطوف الصحن والطواف الصحن، وخاصة كلما اقتربت من الكعبة يكون الطواف جدا قصير، لكن مع الازدحام البعض يطيق والبعض لا يطيق، يكون الطواف بطيء أقصر بكثير من في الأروقة أو في الأدوار العلوية وكذا.
1: الأدوار العلوية تصل بالساعات.
0: هذا هو. فهنا تستطيع أن تركب، والركوب وقد ورد. إذا يقصد بالتيسير وأخذ الرخصة مثل هذه الأمور لا حرج. مثلا عندك بارك الله فيك أن يلبس مثلا في قدميه، يتضرر قدمه مثلا مصاب بالسكري أو فيه مرض أو فيه كذا، ما يستطيع أن يمشي حافي القدمين في الطواف السعي، يستطيع أن يستخدم نعال لها مثلا، يعني النعل تكون لينة وكذا نظيفة، ما في بأس، الأمر مشروع، يعني لا يضر، مما يسهل عليه هذا الأخذ بالتسهيل، هذا هو التسهيل، بدل أن يطلع من مكة ويذهب إلى منى في يوم التروية مشية على

0: الأقدام يركب سيارة، ليش يشدد على روحك؟ وهنا في حجة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا واقفا في الشمس، فقال لأصحابي من هذا؟ قالوا له هذا أبو إسرائيل، كان يكنى بأبي إسرائيل، هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ويصوم ولا يستظل، نذر في هذا اليوم. قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، ها وإيش هذه، وليتم صومه، الصوم المشروع يتمه، لكن ليستظل ليتكلم، يعني ما تعبدنا الله عز وجل بهذا، إيه وإلى آخر، ليقعد ليش كله واقف؟ هذا يعني هاي مشقة، ليش؟ لأنه وقع انحرف، هنا حصل انحراف منه، ابتدع في دين الله، اخترع في دين الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قومه، وافقه أن يستمر على الصواب، صيام المشروع، لكن الصوم عن الكلام والوقوف الشمس وعدم الجلوس، هذا قال لا، اترك عنك هذه الأشياء لأنها غير صحيحة ولا تقربك إلى الله تبارك وتعالى.
1: وما شاد الدين أحد إلا
0: لا يقرب إلى الله إلا ما شرعه الله وشرعه رسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، ونعود إلى مستمعينا إن شاء الله بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا مستمعينا وبرنامج أسئلة على الهواء.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام وبرنامج أسئلة على الهواء، وأجدد الترحيب بك فضيلة الشيخ علي مطر.
1: حياكم الله.
0: حياك الله. من ضمن الأسئلة التي وردت أيضا في الحلقة الماضية ولم نستطع الإجابة عنها، سؤال الأخت أم نوف.
1: نعم.
0: سألت، هي كانت في سن يعني مبكرة،
1: كانت
0: في سن مبكرة
1: سن، نعم،
0: سن،
1: نعم،
0: ربما سن الشباب المبكر، تركت،
1: نعم،
0: الصلاة.
1: نعم.
0: ويعني ذكرت بأن ذلك كان لفرط قسوة الوالدين عليها يعني، فتركت الصلاة. الآن رجعت ولله الحمد يعني إلى الطاعة وإلى العبادة، والآن تسأل يعني كيف تستطيع تعويض ما فاتها من صلوات.
1: شوف بارك الله فيك، أولا إذا كانت تركت قبل البلوغ فلا شيء عليها، إذا كانت في فترة التعليم لم تكن قد بلغت بعد فهي غير مكلفة فلا شيء عليها، وأما إذا كانت بالغ فقد وقعت في خطأ جسيم وكبير وعظيم، لأن الله عز وجل قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل الصالح. وترك الصلاة أمر عظيم جدا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رهب تارك الصلاة، قال العهد الذي بيننا وبين الكفار وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فممكن يصل ترك الصلاة، خاصة إذا كان جحودا وكذا، ممكن يصل إلى الكفر. فعلى الإنسان أن يتوب، وعليها أن تتوب إذا حصل من ذلك وتستغفر، وعليها أن تقضي الأيام التي تركتها أو بسبب ردة الفعل التي، وتكثر من التوبة والاستغفار والعمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم يعني الآباء، يعني مثلا من الذي كان ينصحها، الأم أو الأب؟ من محبتهم لك، والدك ينصحك من محبته لك، والدتك تنصح من محبتها لك ومن خوفها عليك، ألا تكوني من أهل الصلاة، ألا تكوني من أهل الحجاب، ألا تكوني من أهل الستر، ألا تكوني. فهذه المحبة تقابل بالقبول، قبول الناس جزاكم الله خيرا يوم يوبا، وتدعو لهما وكذا إلى آخره، هذا هو الأصل. ولا يجوز الإنسان أن تأخذه العزة بالإثم. بعض الناس لما ينصح تأخذه العزة بالإثم. وأيضا أقول للناصح، هذا الناصح كان أبا أو أم أو مربي أو داعية وقد أسلفت القول، عليكم بالتلطف يا أخوان، يا أخوات، يا أباء، يا أمهات، تلطفوا في نصح أبنائكم، تلطفوا في إرشاد طلابكم، لا تقصوا عليهم عدم القسوة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ها، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أهل الكتاب بالتي هي أحسن. ها، وأنا ذكرت منذ قليل في السؤال السابق، قال الله عز وجل لموسى وهارون بالنسبة لمن قال للناس أنا ربكم الأعلى،
0: نقول له
1: قولا لينا، فرعون قولا لينا، وأنت قاعد تقسو على عيالك وتقسو على زوجتك وتقسو على لا، يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، فادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ونتخولهم بالنصيحة. مو كل يوم كل يوم كل يوم، أحيانا ننصح، أحيانا هم يرسين حين العيال، يلا يا عيال أنا بروح أصلي ترى دخل الوقت، هاي خلاص، هاي
0: إشعار،
1: هاي إشارة واضحة، إشارة واضحة. وأحيانا هاي يبقى أذن، إيه يبقى أذن، إيه ها توصلني المسجد، إذا دريت مثلا أنه هو مثلا يتأخر أو كذا، عن طريق غير مباشر.

0: كذلك الأم مع البنت في البيت. نتخونه بالنصيحة من وقت إلى آخر، ننصحهم حتى من منهم يفعل المحرم أو تارك لواجب أو كذا إلى آخره، لأن كل يوم كل يوم ويتوقف أيضا على الأسلوب، الطرف الثاني ينفر ما يتقبل، وخاصة إذا جاءت النصيحة أمام الأهل،
1: الأعمام أو
0: قدام الخوات، قدام الأعمام، قدام الخالات، قدام إخوانها، قدام الأخوات، قدام لا تعمدني بنصحك على كما قال الإمام الشافعي على إيش؟ على انفراد. لا تنصحني في الجماعة وقدام الناس، هي فضيحة ليست نصيحة. يدخن تنصحه بينك وبينه، لا تفضحه، مقصر في الصلاة، متساهل في الصلاة، بنت متساهلة في الحجاب، أو أشياء أخرى كثيرة، بالبر وباللين والدعاء، ندعو لهما، يدعو لنفسه ويدعو لأولاده بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة، وأن يتعاهد أولادها، طبعا مطلب شرعي، والآباء يعينون الأبناء على طاعة الله، والزوج يعين زوجته على طاعة الله وبالعكس، والأبناء أيضا يعينون الآباء على طاعة الله، نذكرهم، ننصحهم، كذا إلى آخره.
1: هنا شيخ علي، بالنسبة للوالدين، هو بالنسبة للمربي أو الموجه، إذا مثلا لم يستعمل الرفق في النصيحة أو في يعني التوجيه، ويعني أتى ذلك بشكل عكسي، كما
0: ممكن هاي مشكلة، ممكن يقع عليه يعني جانب من الوزر عليه يعني عناد الطرف الآخر، عدم تقبل الطرف الآخر بسبب الأسلوب والغلظة والقسوة، واستمر ذلك الشخص في عناده في ارتكاب المحرم أو ترك الواجب أو ولم يقبل النصيحة، هذا الناصح بهذه الطريقة يتحمل جزء من يتحمل
1: لو كان سببا يعني.
0: فلهذا نتلطف باللطف، حتى العيال اللي في المسجد بعضهم يخطئ، بعضهم يصرخ، بعضهم يرفع صوته، ما أقول لك أن نتجاهلهم، لا، أتي معي يقول لك تعالي يا أيوب، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، أنت في أي صف؟ بيقول لك صف الأول ولا صف الثاني ولا صف، هو يقول ما شاء الله تريان، أنت مفروض تقول حق ربعك، وربعك كلهم أكبر منه، أنت مفروض تقول حق ربعك تهدئهم، أنه ما تسولفوا، ما ترفعوا صوتكم، ما تسووا مشاغبة في الصف، ما تتغشمرون وأنتوا واقفين في الصف تمزحون مع بعض، بالتي أحسن على سبيل، ما نقول له كلمة بعد ينفر من المسجد وما يرجع، أو ابنك ينفر منك ولا يتقبل منك، بينفر منك بيروح حق رفقاء السوء. فرفقا رفقا وتلطفا، وابتعدوا عن القسوة، وابتعدوا عن الغلظة، وابتعدوا عن، والله المستعان.
1: بارك الله فيكم. ونعود حقيقة إلى يعني رحاب هذه الأيام الفضيلة، أيام العشر من ذي الحجة، وهناك سؤال حقيقة من الأخت أم عبد الرحمن.
0: نعم.
1: تسأل إذا كان عليها دين صيام من شهر رمضان، هل يجوز لها أن تقضي هذا الدين في هذه الأيام، في أيام العشر؟
0: إيه نعم، تقضيه فتحظى بفضيلة الصيام في هذه الأيام، كمن عليه دين يصوم يوم عرفة، تقديم الدين طبعا أفضل، فيحظى بفضل الصيام في عرفة، لكن تكون النية نية القضاء.
1: أن تكون
0: نعم،
1: النية
0: ففرصة
1: نية القضاء. نعم.
0: فقضاء الدين من واجب، ومن أعمل ومن أفضل الأعمال الصالحة في هذه العشر، على رأس الأعمال الصالحة وأفضل الواجبات والفرائض.
1: نعم.
0: نقدمها على السنن وعلى المستحبات.
1: حتى وإن صادف هذا صيام يوم عرفة؟
0: حتى. تنويها قضاء، ولكن لها فضيلة الصيام في يوم عرفة، هي صايمة يوم عرفة.
1: نعم.
0: لكن ما ليس يعني إشراك النية، وإنما تنوي النية تكون قضاء. لكن صادف القضاء يوم عرفة، مثل اللي يقضون يوم كل اثنين وخميس يقضون. فلهم فضيلة الصيام في يوم الاثنين والخميس، يرفع عملهم وهو

0: وصائم، هو صائم القضاء، ينوي قضاء. نعم
1: نعم بارك الله فيك.
0: وكذا في الأيام الفضيلة الأخرى مثلا يوم عاشوراء أو كذا يعني. نعم
1: بارك الله فيكم. أيضا تسأل أم عبد الرحمن، والدتها كبيرة في السن ولا تستطيع الذهاب إلى الحج وهي لم تحج.
0: نعم.
1: ويعني علمت بأن هناك من أحد الأقارب من يستطيع أن يؤدي عنها فريضة الحج، وهذا نعم. يعني ليس من الأقارب يعني
0: درجة الأولى،
1: درجة الأولى، وإنما يعني نعم. من الأصهار ربما.
0: نعم
1: نعم. فهل يجوز لها أن توكله أن يحج عنها؟ ويعني هل يجوز لها أن لا تدفع أيضا ثمنا لهذا
0: تبي حج بلاش يعني؟ شوف بارك الله فيك. وطبعا الأصل أن يحج الإنسان هو بنفسه، لكن حال دون ذلك كبر سن لا تستطيع أن تسافر أبدا أو مرض، ونصحت من قبل أنها ما تستطيع، ممكن يتضاعف المرض وممكن يعني تعرض نفسها إلى التهلكة إلى غير ذلك، وغير قادرة أبدا على السفر لا برا ولا جوا ولا، فتوكل من يحج عنها، وأفضل من يحج عنها أبنائها، زوجها أبنائها، لأن كل ما كان من يحج عن الغير قريب جدا، لأن إحنا نتكلم عن موضوع الإخلاص، أن مستحيل بيا أحج عن أبوي وما أكون مخلص، أحج عن أمي أو عن يدتي وعن أنا مو مخلص، مستحيل، مستحيل، وأكون حريص في كل المناسك أن أؤديها كما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائل خذوا عني مناسككم، حريص. أما الغريب مو بحريص، يمكن يعني ممكن يكون عنده تقوى وكذا حريص، لكن ممكن يكون مو بحريص، لكن هذا من الأصهار ومن الأقارب، إذا لم يتيسر أحد الأبناء وكذا وهو يريد ومتيسر له الذهاب، وأيضا تكفل هو تكفل بتكاليف هذه الحجة ولا يريد، ممكن فلها الحجة إن شاء الله، وإنما الأعمال بالنيات، إن كان قد حج عن نفسه فممكن إن شاء الله. نعم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، ونبقى في هذه الأيام وفي هذا الفضل العظيم الذي نعيشه في أيام العشر من ذي الحجة، يعني في زخم عناية المسلمين بطاعاتهم وبعباداتهم، وفلنقل تلمس كيف كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام، وكذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهم والصحابة ويعني التابعين كذلك، يطل علينا أحيانا يعني بعض الأشخاص، وتطل علينا بعض الرسائل في وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة ما يعني إذا صح التعبير تشكك في مناسك الحج،
0: تشكك
1: في مناسك الحج، ويعني لربما يعني تصم بعض يعني المناسك بأنها يعني اسمح لي على هذا التعبير يعني بأن فيها وثنية وغير ذلك، ويعني فيها شبه بمثلا يعني عبادة الأوثان ويعني ما شابه ذلك. فهذا الكلام نحن نعلم بأنه كلام باطل، لكن يعني قد ينطلي على أذهان يعني بعض الأشخاص ممن هم من بسطاء الأفهام.
0: الله المستعان.
1: نعم.
0: الحمد لله، وهذا موجود، وبعضهم ربما أن بعض شعائر الحج أو حتى غير الحج يقولون أنها غير عقلانية. صح؟
1: نعم.
0: يقول غير عقلانية أو لا تتوافق مع، واسمح لي، مع عقولهم الصغيرة. شوف، أولا عقل الإنسان قاصر ومحدود، كسمعه محدود، بصره محدود، ما يستطيع أن يرى حد معين، يسمع حد معين، حتى كلامه بصوته، حتى مع أجهزة الأجهزة إلى حد معين.
1: لا.
0: بقية حواسه إدراكه.

0: محدود، كذلك علمه ناقص، علم الإنسان قاصر، علم الإنسان محدود. وما أوتيت من العلم
1: إلا قليلا.
0: إلا قليلا. فقل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك
1: أشياء.
0: وما أوتيت من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم
1: عليم.
0: عليم. الأشياء التي ما تستوعبها، ما تعرف لها طريق، ما تعرف مثلا بعض الأشياء يعني لو التي ورد فيها بيان الحكمة وبيان ممكن تسأل عنها دون أن إطلاق الحكم ودون أن تقول هذا شيء وثاني، لأن هذا ما يتعارض مع عقلي هذا ثاني. ثانيا، دين الإسلام ديننا ولله الحمد يحترم العقل، يحترم التفكير، يحترم طلب الدليل. كثير عشرات الآيات، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يبصرون، آيات كثيرة. إن في خلق السماوات، لما نزلت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. فالتفكر والتأمل حتى في خلق الله، ما نتفكر في ذات الله وإنما في مخلوقات الله العظيمة من سماء وأرض وكواكب وبحار ومحيطات وجبال و إنس وحيوان ومخلوقات غريبة وعجيبة، منها ما يرى بالعين المجردة ومنها ما لا يرى بالعين المجردة وهي بالمليارات، كلها تدعو الإنسان إلى التفكر والتأمل. فديننا يدعو، يحترم العقل، يدعو إلى التفكر، يدعو إلى التأمل، يطلب إلى، يدعو إلى. ثالثا، المسلم يتميز عن غيره في تعامله العقلي مع أمور الدين، مع شعائر الإسلام، مع كذا، بقاعدة لطيفة وعظيمة لخصها لنا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود فقبله، ثم ماذا قال؟ والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه قاعدة، قاعدة عقلا حجر، عقلا حجر. ولما قال أيضا علي رضي الله عن أمير المؤمنين علي قال لو كان العقل الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، والخف معلوم بأنه يمسح من أعلى لأن أسفل الخف هو الذي يمسه ممكن الأذى والقذر فالدين ليس بالعقول الناس وبالرأي وبالله. فمن هنا نستطيع أن نأخذ منهجية التعامل مع الأمور الدينية التي قد تبدو في ظاهرها مخالفة للعقل أو تبدو في ظاهرها أنها مشابهة ل بعض الطقوس عند الوثنيين وغيرهم في ظاهرها مثلا، وطبعا هذا عقله يقول له هذا لكنه في الحقيقة لا ظاهرا ولا شوف بارك الله فيك، إذا ثبت الخبر، أي خبر، وديننا مبني على الأخبار، هذا القرآن نقل إلينا نقلا متواترا جمعا عن جمع عن جمع يستحيل عليهم الكذب والتواطؤ على الكذب إلى آخره، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نقلت إلينا وأخباره وأحواله بأسانيد وأخبار. هذا الخبر إذا ثبت لدينا بالسند الصحيح أنه من الله أو من رسوله فالمؤمن يسلم لله متعبدا بالأمر وإن كان يخالف عقولنا القاصرة. فنحن نشترط ثبوت الأمر بسند صحيح لنتعبد به لله وإن خالف عقولنا. هنا يظهر لنا الفرق الذي بيننا وبين أهل الملل والنحل الأخرى الذين حرفوا النصوص وزعموا أنها أوامر من عند الله كبعض أهل الكتاب، أو لم يأتوا لها بأسانيد صحيحة تثبتها، ولهذا جاءت معظم أخبار بعض الملل والنحل

0: أهل البدع وغيرهم أخبارهم تخالف العقل، فيتعبدون لله بأشياء تخالف العقل، ليس لها سند صحيح، ولم تثبت ولم يثبت فيها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه فالمسلم يرفض الأخبار التي لم تثبت وإن كانت موافقة لإيش؟
1: إن كانت موافقة للعقل.
0: للعقل يرفض خبر لم يثبت وإن كان موافقا لعقل، عقله يقول لا ممكن أن نأخذه لكن ما في خبر ثابت. ولا يعد ذلك دينا من الله تبارك وتعالى، فلهذا يرفض البدع، يرفض الخبر الموضوع والشاذ والمنكر إلى آخره. من فنحن كما ذكر علماءنا أمة السند، أفنى علماء الحديث وعلماء السند أعمارهم في التحقق من الأخبار ووضعوا لها شروطا لقبولها، مو هكذا أي حديث. يأتي بعض الناس يقول لا يمكن الحديث ضعيف، تعال هذه المسألة ليست لعبة، الله سبحانه وتعالى سخر لهذه الأحاديث جهابدة العلماء قديما وحديثا ميزوا الصحيح من السقيم، فالأمر سهل. طيب عندك ثبت الطواف، تقبيل الحجر الأسود، رمي الجمرات بالأدلة الصحيحة الثابتة المتواترة، لذلك نحن نسلم ونتعبد بها لله تبارك وتعالى. ثم نلتمس، يعني لو كان بعض المعاني الحكم لو حصلت ودون، يعني لو وردت، لكن لا نشترط، وحتى دون علم أن نعلم الحكمة منها والغاية منها، حتى لو لم نعلم نقوم بها، نتعبد الله عز وجل بها دون اعتراض ولا مصادمة، لأن ما في مصادمة بين العقل والنقل، ما في. هذا الأصل. شوف ربنا تبارك وتعالى مثل بسيط، لما أمر الملائكة وكان معهم إبليس، أمرهم بماذا؟ بالسجود لمن؟
1: لآدم.
0: سجدوا إلا إبليس أبى. شو اللي خلاه ما يسجد؟ كانت عنده حجة، لأن هذا الأمر مخالف لعقله. كيف خالف عقله؟ قال لأن في عقله الذي يقتضي بأنه أفضل من آدم، عقله قال لأنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين، عنده أنه أفضل. فبعقله القاصر لم يسجد ولم يلتزم بأمر الله تبارك وتعالى، والملائكة سجدوا دون نقاش ودون تردد طبعا، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكان مصيره اللعن والطرد من رحمة الله والخلود في النار، وهذا مصير كل من يتعمد مخالفة شرع الله ودين الله تبارك وتعالى. فأنا أطيع ربي فيما أمرني به وثبت به الخبر، إن علمت الحكمة فالحمد لله، لم أعقل الحكمة، لم تردني الحكمة، سلمت لأن أمر تعبدي وانقياد لله تبارك وتعالى، وآمنت بأن الحكم لله وبأنه حكم أحكم الحاكمين
1: سبحانه،
0: وأنه سبحانه وتعالى أعلم بما أمر به سبحانه جل في علاه. فبعض الأمور، أمور الدين بعضها ظهرت منها يعني الحكمة وتبينت للعقول، يعني مصلحة ذلك الأمر، وفي أمور كثيرة، عبادات كثيرة طبعا، ومنها مناسك الحج، وهناك ما خفي على العقول وجه المصلحة منه، مثلا تعيين رمضان، ليش رمضان بالذات للصيام؟ ليش؟ طيب وانت تصوم، تحديد 5 صلوات في اليوم والليلة، ليش صارت 5 ما صاروا 6 ما صاروا صلاة واحدة؟ ليه؟ صح ولا لا؟ كنت تصلي، ليش قاعد تحتاج بس على بعض مناسك الحج أو بعض طيب تعيين يوم عرفة بالوقوف، ممكن يكون يوم آخر. فحكمة هذه الأمور أخفاها الله تبارك وتعالى، ابتلاء

0: أن يتحقق من العبد الاستسلام لله بالطاعة، وأن حال العبد أمام الله سبحانه وتعالى وشرعه سبحانه قائم على الخضوع والاستسلام، سواء علم الحكمة من أمره أو لم يعلمها.
1: وعموما
0: مع العلم، مع اليقين أن في حكمة حتى لو لم تدركها عقولنا أو لم تفهمها أو لم تصل إلى عقولنا. هذا الموسم
1: مسألة البحث عن الحكمة، هل يعني هل هي جائزة؟
0: ممكن، لأن بعض العبادات والطاعات ورد بيانها حكمة، وبعض أهل العلم بينوها حتى في العلم الحديث. مثلا قال ليش لما نطوف بالكعبة نطوف على عكس عقارب الساعة؟ احنا نطوف بدون ما نسأل، لأن انقياد وطاعة لله تبارك وتعالى. ومن الناس من بعض أهل العلم توصلوا وربطوا الأمر بعلم الفيزياء وكذا إلى آخره وكذا. ففي حكم، في هناك حكم. فشوف بارك الله فيك، هذا الموسم العظيم موسم الحج، نتعلم أن من مقاصد الحج الكبرى تحقيق الانقياد والاستسلام لشرع الله والرضا بشرع الله والاتباع التام المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتسليم لله تعالى والانقياد والخضوع له بعبادته وفق ما أمر وشرع ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، هي كلها من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله. مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. احذر من نفسك الأمارة بالسوء أو وساوس الشياطين الإنس والجان من حولك. وبعض المواقع على الشبكة العنكبوتية في شبكة الإنترنت المشبوهة، لا تسمع كل شيء، لا تقرأ كل شيء، في بعض الشبهات ممكن تنطلي على بعض الناس فيضل الطريق
1: صحيح.
0: ويبتعد عن الصراط المستقيم، وهذه مصيبة. عند معاني الفكر والنظر في بعض أفعال الحج ربما تكون، ربما في بعض عقول، عند بعض العقول غير معقولة المعنى عن كثير من الناس، لأنها لخفاء الحكمة منها، ومع ذلك يفعلها المسلم وينقاد لأحكام الشر دون تردد ولا شك ولا جدال. يقول الله لأمر الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله
1: ورسوله
0: ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا، أنت كمسلم لا تدخل في الجدال وفي العقيم وحكمة ما حكمة وليش، قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني في الخبر الصحيح الثابت المسند، خذوا عني مناسككم، انتهى الأمر، انتهى الأمر، انتهى الجدال. لنكن على بينة بأن، وأكرر هذا الأمر مرة أخرى، ترى علمنا ناقص وبصرنا ناقص وسمعنا ناقص وعقولنا أيضا ناقصة محدودة، أشياء ما نستطيع أن نتخيلها. يعني قديما أنا أتذكر كانوا، وهي حصلت يعني معي، كنا نحط، يقول نرسل الورقة مستند مكتوب، ورقة رسمية، يقول نرسلها بالفاكس. يقول سبحان الله، أتذكر حتى كنت أقول شلون نخليها في هالجهاز، لا في وايرات ولا شيء، وتطلع ورقة هناك ومطبوعة وهاي، ونحن يعني في عصر العلوم من حولنا وكذا إلى آخره. صحيح. بعض الأشياء ما كنا نتوقعها وكانت على البال. هواتفنا اليوم وما وصلت إليه أو ما سوف تصل إليه مستقبلا، هذه ما كانوا يعني يتصورونها إلا كانوا عايشين قبل. بهذه السهولة تنتقل المعلومة في ثانية من هنا إلى القارات الدنيا في لمح البصر، ما من كان

0: تصور، تنتقل صورتك في لمح البصر، تخاطب في مع شخص في أقصى الغرب وأقصى الشرق، وتراه ويتكلم معك في نفس الوقت، وهو عند ليل بينك وبينه 9 ساعات ولا أكثر، ولا 10 ساعات ولا 12 ساعة، وأنت في النهار. وفي من كان يتصور هذا؟ حصل. الصعود إلى طبقات الجو والصعود إلى بعض الكواكب كما يقولون كذا، كلها أشياء ما كان يتصورها الناس قديما. ومنهم من لم ينكرها، منهم من لم تحصل في زمانه، حتى بعض علمائنا ومشايخنا لم تحصل في زمانه. في مقولة لشيخنا بن باز رحمة الله عليه، قالوا يعني يقولون سوف يصعدون، قال ممكن إمكانية الصعود يصعدون ممكن، ها لا تنفذون إلا إيش؟
1: بسلطان،
0: إلا بسلطان بعلمه. السلطان هنا العلم والتقدم ممكن، ما في شيء يمنع، ما كان موجود لكن لم يعترض عليه، يقول لا مستحيل، لا لم يعترض عليه. والأمثلة كثيرة جدا طبعا، والحكم من العبادات ومن مناسك الحج حتى موجودة حتى في كتب أهل العلم مذكورة، الحكمة من الطواف، الحكمة من رمي الجمرات، ما حصل لإبراهيم وهاجر وإسماعيل من ظهور الشيطان وصدهم عن ما أمر الله عز وجل به من ذبح ابنه إسماعيل وكذا، الحكم موجودة مذكورة. لكن المشكلة أن البعض لا يقرأ، البعض لا يتعلم، البعض لا يأتي ويعرضها على عقله ويعرضها على فكرة فما يستوعبها فينكرها. لا، احذر أن تصل إلى هذا الأمر. المسلم سمي مسلما لاستسلامه لأوامر الله تبارك وتعالى، ومؤمنا. المؤمن شنو الإيمان؟ التصديق. أنت مؤمن لكونك مصدق لله ولرسول الله وللخبر الذي وصلنا عن رب العالمين وعن رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به. ربما لم نجمل الحديث عن كثير من الأمور.
0: والله يعني هذا الموضوع، شوف يعني بدون مبالغة، مثل هذا الموضوع وما يشابه هذا الموضوع لا أقول يحتاج إلى محاضرة، بل إلى محاضرات وإلى نقاش وإلى مجالس. لكن هذا يعني، وأنا أطلت قليلا يعني اسمح لي، ربما لم يتسنى لك بعض الأسئلة الأخرى، لكن رأي ذلك من الضروري. وأنا لم أوفي الموضوع حقه، لأن الموضوع يحتاج إلى كلام كثير وإلى توسعة أكثر وإلى أمثلة أكثر، وإلى لأن الموضوع يتعلق بالإقناع، تريد أن تقنع الطرف الآخر أنت. ولكن هناك المصادر الأخرى والقنوات الأخرى متوفرة،
1: ونحن نتكلم عن شيء في صميم العقيدة يعني.
0: نعم، هذا هو
1: يترتب
0: طبعًا
1: عليه،
0: طبعًا يترتب عليه استقامة إسلام الإنسان وإيمانه وبالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الإنسان، لأن شبهات، وهي شبهات مبثوثة في مواقع، فأنت لا تسمع كل شيء، لا تدخل على كل موقع، بعضهم من باب الفضول يخلى أسمع. حتى بعضهم تصل إليه أشياء فيها من الشذوذ وفيها معارضة لشرع الله وفيها شبهات، يبي يقولها، شوفوا فلان شي يقول، ويطرشها حق ربعه كل واحد على قده وكلنا على قدنا. فممكن يقطف الشيطان بهذه الشبهة في قلب فلان فيزيغ. لا، فلهذا علمائنا ومشايخنا قالوا لا تجلسوا مع أهل البدع، لا تجلسوا، لا تأخذوا منهم العلم. وأتذكر حتى بعضنا كان يقول يعني أنا بتعلم عنده الأدب والبلاغة والنحو، قال لا تفعل، فهؤلاء لهم شبهات، فربما جاء بشبهة وقذفها الشيطان في قلبك، ويبثون السم في العسل، وهو يتكلم في علم اللغة ويتكلم في علم الأدب وفي علم البلاغة وفي علم التجويد وفي علم كذا، ويأتي بأمثلة شبهات على بدعته وعلى ضلاله، على وحدة الوجود، على كذا وعلى كذا وعلى بعض الطرق التي

0: التي تخالف طريق الإسلام. يحذر الإنسان من السماع لهؤلاء والجلوس إلى هؤلاء والركون إلى هؤلاء والدخول إلى صفحات هؤلاء وحسابات هؤلاء، بل يحذرها ويمنعها، إلا أن يكون بعض من المتخصصين من أنعم الله عز وجل عليهم بالعلم والتخصص
1: حتى يرد،
0: يرد عليهم وضح تلك الشبهات ويدخل معهم في مناظرة من باب يعني إفهامهم، فهذا طيب. نعم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، وشكرا لمستمعينا الكرام على متابعتهم لنا في حلقة البث المباشر وحلقة الإعادة. نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مصحف البحرين يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بسم الله.

0: أبا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
3: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اعتقد بعض المفسرين أن المقصود بالرياح لواقح هو دور الرياح في نقل حبوب اللقاح إلى أعضاء التأنيث في الأزهار ليتم الإخصاب وتكوين الثمار، وهو دور معروف وثابت علميا، ولكن الجملة التي تليها لا تؤيد هذا التفسير، فعبارة فأنزلنا من السماء ماء وهو المطر تدل على أن عملية إرسال الرياح لواقح لها علاقة مباشرة بنزول المطر. واستخدام حرف العطف ف الذي يدل على الترتيب والتعقيب يوحي بسرعة نزول المطر بعد إرسال الرياح لواقح. ولما لم تكن هناك أي علاقة بين تلقيح النباتات ونزول المطر، فلا بد أن يكون للآية معنى آخر، وهو ما كشفه العلم حديثا. فما هو؟ إن هناك عملية تلقيح تتم للسحب في السماء، وهي على ثلاثة أنواع. أولا، تلقيح السحب الحارة بالسحب الباردة، مما يزيد عملية التكاثف وبالتالي نزول المطر. ثانيا، تلقيح السحب موجبة الشحنة بالسحب سالبة الشحنة، فيكون المطر مصحوبا بالبرق والرعد. والتلقيح الثالث، وهو أهم أنواع التلقيح جميعا، هو أن الرياح تلقح السحاب بما ينزل بسببه المطر، إذ أن نويات التكاثف، وهي النويات التي تجتمع عليها جزئيات بخار الماء لتكون نقطا يتم نقلها، فهذه المكونات الأولى والنويات التي قوامها أملاح البحار وما تذروه الرياح من سطح الأرض والأكاسيد والأتربة، كلها تحملها الرياح إلى مناطق إثارة السحب لتلقحها. وهذه هي أيضا فكرة المطر الصناعي، حيث تقوم بعض الطائرات برش السحب التي سبق وأن تكونت ببعض المواد لتعمل كنويات تكاثف يتكاثف عليها المطر ويهطل. فسبحان الله العظيم الذي أشار لذلك في تلك الآية العظيمة. تأملات قرآنية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
2: الروح. الآن أيها الإخوة، نستمع وإياكم إلى ما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما يتيسر له من سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إن نشأ نخسف
1: ربنا
0: بهم
1: آتنا
0: الأرض
1: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة طه. بسم

0: أبدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة طه.
3: أحبتنا، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقاعدة من قواعد الدين المتينة، وضرورة من ضروريات الحياة المثلى، شرعه الله لآداب سامية عالية، وحكم اجتماعية راقية، ومعان روحية دقيقة لا يدركها من الناس إلا أرباب العقول السليمة والأفكار السامية والنظر البعيد. ولذلك حين يخرج المؤمن من بيته وقد بذل ماله وراحته وفارق أولاده وزوجته وأهله وجيرانه وإخوانه ومحبيه وبلده ووطنه قاصدا حج بيت الله الحرام، يدفعه الشوق إلى عرفات، ويجذبه الغرام إلى منى، ويحدوه الحنين إلى طيبة لتكتحل عيناه بمكة وآثارها وبالمدينة وأنوارها، حيث هناك الروح والريحان والأجر والغفران والرحمة والرضوان. هناك أيها الكرام الأحبة تشفى القلوب وتهنأ الأرواح ويستجاب الدعاء. وكيف لا تشفى قلوب شربت من ماء زمزم الصافي؟ وكيف لا تهنأ أرواح سعدت بمشاهدة الآثار المقدسة؟ وكيف لا يستجاب دعاء قوم امتزجت أنفاسهم بأنفاس الملائكة المقربين؟ فهذا الموقف العظيم له عظمته وله شأنه عند الله، كيف لا وقد توارد

فدا إليه عباده المخلصون من كل فج عميق، يرجون رحمته ويخافون عذابه، وإن رحمة الله قريب من المحسنين، فتراهم على

0: والألقاب والأوسمة على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وطبقاتهم ومنازلهم، ينتسبون إلى دين واحد ويقفون في مكان واحد ويلبسون زيا واحدا ويهتفون بدعاء واحد لرب واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا ينصرفون إلا وقد سحت عليهم سحائب الرحمة وصب عليهم وابل الغفران وتحقق لهم كل أمل واستجيب لهم كل دعاء ورجاء. فيا له من موقف عظيم يفيض بالروعة والجلال وينطق بعزة الإسلام والمسلمين. ومما يهدف إليه الإسلام في تشريع الحج أنه قرر مبدأ الأخوة الإسلامية على مستوى العالم، حيث يجتمع الحجاج من أقطار الأرض، ولكل منهم جنسه ولونه ولغته وعاداته وتقاليده، ولا بد أن يسود مبدأ الأخوة بين الجميع. ولذلك أغلق باب الشحناء عليهم في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكل إنسان ملزم أن يكف نفسه عن قبيح الكلام وعن الخروج عن جادة الإسلام وعن النقاش والجدال بقصد التفوق على الغير. فهذه الثلاثة أيها الكرام هي التي تورث العداوة وتذهب المحبة، فمتى كف المسلم نفسه عنها كان قوله جميلا ودينه متينا غير منازع غيره على التفوق والتصدر والرياسة. وهذا هو التدريب الحكيم والعظيم على تأسيس الأخوة بين أمم العالم المسلمة، لا سيما وأن كلا منهم تجرد عن زينة الحياة وأشرف بروحه ووجدانه على مشهد من مشاهد التوجه إلى الله، ممتثلا في التوجه إلى بيته العتيق.
1: تهنئة المولود له وجوابه.

0: ويستحب لزائر المحتضر أن يذكره بلا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعاد عليه لا إله إلا الله فذكره، لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر المحتضر. وليعلم أن الاحتضار أمر عظيم فليتلطف. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة إبراهيم عليه السلام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة إبراهيم عليه السلام.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: توكلت وهو رب العرش.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السنة.

قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: لا يقولها عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة. رواه

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة مريم.

0: جزاء.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة مريم.
3: فواصل حديثية.
4: فواصل حديثية.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
6: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
2: يقول الله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية أيها الأحبة واحدة من مجامع البيان في توضيح أثر الحج في سلوك الإنسان، فقد نهى القرآن عن الرفث والذي فسر بعدة معان وكلها مجتمعة في معنى واحد، هو النهي عن اللغو من الكلام. وما دام نهى عن لغو الكلام فإذن هو يطلب طيب الكلام، وهذا أمر بتحويل سلوك سلبي إلى إيجابي، مما يؤكد أثر الحج في تغيير السلوك والبناء التربوي. وأما النهي عن الفسوق فهو نهي عن الخروج عن الطاعة، ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. وأما نهيه عن الجدل فهو بذات الوقت يدعو للتعامل بلغة الحوار الهادف، وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه. والحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة، وهي قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربعة: قوة شهوانية، وقوة

غضبية، وقوة وهمية شيطانية، وقوة عقلية ملكية. والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاثة، أي الشهوانية والغضبية والوهمية. فقوله فلا رفث إشارة إلى قهر الشهوانية، وقوله ولا فسوق إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب، وقوله ولا جدال إشارة إلى القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال في ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه الحسنى، وهي الباعثة للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم والمخاصمة معهم في كل شيء. فلما كان منشأ الشر محصورا في هذه الأمور الثلاثة، لا جرم قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي فمن قصد معرفة الله ومحبته والاطلاع على نور جلاله سبحانه والانخراط في سلك الخواص من عباده فلا يكون فيه هذه الأمور. وهذه أسرار نفسية هي المقصد الأقصى من هذه الآيات، فلا ينبغي أن يكون العاقل غافلا عنها. ونجد أن التغيير من السلب إلى الإيجاب خلال فترة الحج أمر تعبدي لازم، وسيضطر الحاج لتدريب نفسه عليه كي لا يفوت أجر فريضة تكلف على أدائها من ماله ونفسه وبدنه، وبهذا يكون الحج دورة تدريبية لتنمية الذات وتطوير السلوك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: تقول ابنها يضرب ويهان في المدرسة من قبل أحد المدرسين، وعند الحديث مع هذا المدرس تهجم عليها فاشتكت عليه، فلاموا عليها بأنها اشتكت على هذا المدرس، فهل عليها شيء؟
4: لا، شوف بارك الله فيك، هنا ينبغي على الآباء أولا أن يحترموا المعلمين.
3: نعم،
4: المعلم الأصل فيه، أنا أتكلم عن الأصل على الغالب، في شذوذ بعض المعلمين يعني سيء الخلق، أو بعض المعلمين ما عنده أعصاب يا أخي ويعتدي على الناس بسبب بدون سبب، يا أخي ما تصح أنت للتدريس.
3: نعم،
4: لا تدرس، ابتعد أحسن، أعصابك وأخلاقك ما تسمح لك أن تكون معلم. لكن بصفة عامة الأصل من الآباء ومن المسؤولين ومن المجتمع أن نحترم المعلم.
3: نعم،
4: فوظيفته وظيفة عظيمة. إن الله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه صفوان بن عفسال قال إني جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا لمحبتهم لما يطلب. شوف الظاهرة، علم، إحنا نتكلم معلم يعني قاعد يعلم، والمعلم بس معلم يعلم ألف باء ولا واحد اثنين ولا واحد زائد واحد يساوي، لا، بل هو مربي، هو مربي. ولهذا إن الله يقول عليه الصلاة وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فأيها المعلمون كونوا قدوة لهؤلاء الأبناء بأخلاقكم، وأيها الآباء احترموا هؤلاء المعلمين، احترموهم. فلو تعامل هذا المعلم معاملة أب عاقبه على خطأ وكذا،

0: بعض الأشياء نطنشها.
1: نعم.
0: يعني نحن رأينا بعض المعلمين قديما بعضهم يمسح مخاط الطلاب صغار، طلاب صغار يمسح مخاطهم.
1: نعم.
0: أب بعض الأبناء يدخلون المدرسة يأتي هذا المعلم على سنة وهؤلاء الصغار أطفال خيط الحذاء مفتوح يخاف أن يقع، يجلس على جلالة قدره على الأرض ويربط
1: الحذاء،
0: يربط حذاءه.
1: نعم.
0: ينظف، يعين في حمل الحقيبة. كثير من المعلمين آباء فتعاملوا معهم على هذا الأساس، لكن إذا كان شيء لا غير مألوف وضرب يعني لا يعني لا يحتمل أو مبرح أو مؤذي، لا ينبغي للمعلم أن يضرب بهذه الطريقة ولا أن يؤذي ولا أن يسب ولا أن يشتم. في طرق المتبعة في أنظمة في المدارس على المعلم أن يلتزم بهذه الأنظمة. ومسألة معاقبة الطالب ممكن نعاقبه بأمور كثيرة، ترغيب وترهيب هذا موجود
1: صحيح.
0: فإذا كان هذا الضرب لا والله شيء يعني لا يحتمل، لا تتكلمي مع المعلم مباشرة.
1: نعم. لمرؤوسه أو
0: إيه بعد مرؤوسه، يعني والله نبه فلان، يعني حتى لا تكون كشكوى، قل بس نبه فلان إن بعض الآباء يشتكون ترى أنت تسب، وبعض الآباء أولياء الأمور يشتكون بأنك تضرب. لا ترى تجنب هذه الأشياء ممكن يعني إيه. لكن كون أخطأ عليك بعدما حصل وأنت قمت بالشكوى وأخطأ خطأ يعني ما كان ينبغي أن يكون هذا، هذا يعني لكل فعل ردة فعل، ما ندري إيش حصل بينكم.
1: نعم.
0: وطريقة ردة فعلك كذا إلى آخره.
1: نعم.
0: فأن يطلب الإنسان حقه فهذا جائز.
1: نعم.
0: ليس بمحرم، لكن فمن عفى وأصلح فأجره على الله.
1: الله مستعان.
0: وخاصة نعامله خلي يروح مثلا أبو الولد لهذا المعلم يقول ترى احنا نعاملك أنت كأب لابننا في المدرسة، احنا غايبين لكن أنت موجود.
1: نعم.
0: 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات على حسب نظام المدرسة أنت موجود معه.
1: نعم.
0: فأنت معلمة وأنت مؤدبة وأنت، لكن جزاك الله خير تجنب مثلا
1: كذا
0: وكذا. 1 و2 و3 و4 وكذا، فيكون بين الناس تواصل تناصح.
1: نعم. ربما الابن أيضا يكون زي يعني عنده حركة.
0: أيوه. أيضا في نفس الوقت نقول للآباء يا جماعة يا إخوان يا آباء أدبوا عيالكم.
1: صحيح.
0: خلوا عيالكم يحترمون المعلمين.
1: نعم.
0: يعني كان بعض المعلمين يشتكون يقول أقول الولد اجلس يقول أنا ما أجلس أنا ولد فلان.
1: نعم.
0: أو أنا أبي فلان أو أبوي يدفع الرسوم خاصة اللي في المدارس الخاصة.
1: صحيح.
0: نعم. إحنا ندفع لك فلوس أنا هني أشغلك.
1: لا
0: هاي قلة أدب.
1: نعم.
0: هاي قلة أدب ما ينبغي هذا الأمر. إحدى المشرفات الاجتماعية في إحدى المدارس وأتذكر أني قديما تطرقت إلى هذه القصة، المعلمات يشتكون من تصرفات إحدى التلميذات في الإعدادي.
1: إيه نعم.
0: بأن لسانه بذيء جدا.
1: صح.
0: كلام يعني لا يقال مع تلميذات مع أي واحدة تخطأ عليها أو يصير بينها احتكاك.
1: إيه.
0: كلام. فطلبت الأم مرات ومرات حتى جاءت الأم.
1: نعم.
0: قالت لها لحظة بنادي البنت يعني قولي لها كلمتين لأن لما جاءت ترى بنتك يصدر منها كذا كذا وهي عيب يعني ما ينبغي وأنتم.
1: نعم.
0: يعني عيال ناس وبنات ناس فإذ بالأم تنزل على ابنتها بشتائم أقبح ها من تلك التي تتفوه بها. فتقول المشرفة قد علمت من أين الخراب وأين الفساد. الساس خربان. بهذه العبارة قالت حين دريت أن الساس خربان، وإذا كان الساس خربان متى يعني يتم
1: البناء
0: وإذا الله المستعان.
1: الله المستعان.
0: فلهذا الأمر فعلى المعلمين أن ينصحوا وعلى الآباء أن ينصحوا أبنائهم أن يتأدبوا مع المعلمين.
1: نعم.
0: يحترموا المعلمين.
1: نعم.
0: ما يخاطب المعلم باسمه، ما تخاطب التلميذة معلمتها باسمها، بل معلمتي أستاذتي لتفضل علي هي التي تبدأ بالسلام تبدأ باحترام تدخل. نعم. المعلمة أو المعلم إلى الصف.
1: تنوعت الأساليب الآن.
0: أيه لا لابد يعني من الأدب مع المعلمين
1: وغيره.
0: يعني حتى عندنا مثلا في البرامج المتنوعة التي تكون في وسائل الإعلام المختلفة.
1: نعم.
0: علينا أن نغرس هذه القيم في الأبناء.
1: نعم. نوجه هذه
0: كيف يتعاملون.

0: أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، مثل ما تحبين عيالك يعاملونك معاملة طيبة، يا أخي اغرسي فيهم، اغرسوا أنتم الآباء في أبنائكم احترام المعلمين، احترام الكبار، احترام من في الشارع، احترام راعي الدكان. لما يذهب أحد أبنائكم إلى راعي الدكان أجنبي وكبير أكبر منهم، ربما يكون في سن والدهم،
1: صحيح،
0: يقلون أدبهم معاه، طريقة طلبهم صحيح بتشتري بفلوسك، لكن هذا إنسان تعامل معه معاملة إنسانية.
1: صحيح.
0: علموهم أن يدخلون ويسلمون، وإذا أخذوا الشيء يقولون حق من أسدى لهم هذه الخدمة مشكور، جزاك الله خير، أحسن، شكرا، وهكذا. هذا الذي ينبغي، والله المستعان.
1: الله المستعان، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
0: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي والمخرج فهد الجزاف.
1: والحج عبادة كغيره من العبادات، إنما تجب بشروطها، ومن شروط الحج الإسلام، إذ لا يجب ولا تصح عبادة الحج من غير المسلم حتى يدخل في دين الله مسلما ويذعن لشرع الله عز وجل، فحينئذ يجب عليه الحج ويصح منه. ومن شروط الحج العقل، والعقل مناط التكليف، إذ لا يمكن أن يكون الإنسان أن يتصور منه عملا أو قولا أو تصرفا يحمل على الرشد ما لم يكن عاقلا، فلا يجب الحج على المجنون، ولا يصح منه في حال جنونه فيما لو كان جنونه عارضا، لأن العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف، وقد رفع عنه القلم، أي قلم التكليف، حتى يفيق من جنونه. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ومن شروط الحج أيضا البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي الصغير، لأنه ليس من أهل التكليف، وهو أيضا ممن رفع عنه القلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وعن الصبي حتى يبلغ. لكن لو حج به فحجه صحيح، ولكن لا يسقط عنه حجة الإسلام ولا يكفيه عنها، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، لما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. ومن شروط الحج أيضا الحرية، فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك، والمملوك لا يملك شيئا، لكن لو حج صح حجه إذا كان بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال عبوديته ورقه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك السبيل، ولا يكفيه ما حجه، ولا يكفيه ما وقع منه من حج في حال رقه وعبوديته، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه

0: حجة أخرى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج في رحاب الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلامرزي والمخرج فهد الدكتور.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الكهف.
1: من فضائل يوم عرفة مستمعين الكرام أنه يوم عيد لأهل الإسلام، كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما في آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: نزلت في يوم عيد، في يوم جمعة ويوم عرفة. وقال عمر رضي الله عنه: كلاهما بحمد الله لنا عيد، وهو عيد لأهل الموقف خاصة. ومن فضائله أيضا أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار. ففي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. وللدعاء يوم عرفة شأن عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء، وعلى الحاج أن يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين في هذا اليوم العظيم، يسأل ربه فإنه حري بالإجابة، ويكثر من حمد الله، يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من أسباب الإجابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فدل ذلك أيها الأحبة على أن البدء بالحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الإجابة، كما ينبغي الإلحاح في الدعاء فهو من أسباب الإجابة، كذلك رفع اليدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه في دعاء يوم عرفة، فيستحب للحاج في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. وقد كان سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان كانوا حريصين أشد الحرص على استغلال يوم عرفة والإفادة منه. والمحروم من حرم فضل الله وجوده، والشقي من تمر عليه هذه الأزمنة الفاضلة والأوقات الشريفة دون استغلال لها أو إفادة منها. فكانت أقوالهم رحمهم الله حافة على شغل هذا اليوم بما هو جدير به من الأعمال الصالحة، وكانت أحوالهم وأفعالهم تطبيقا لذلك. ومن رحمة الله بعباده أن فضل يوم عرفة، أن فضل يوم عرفة لا يقتصر على أهل الموقف، بل يمتد إلى غيرهم من المسلمين. ولذلك فقد شرع لغير الحاج الصيام في هذا اليوم، وأجر الصائم كذلك

تكفير ذنوب سنتين. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. أما الحاج فلا يشرع له الصيام في ذلك اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليتقوى بالفطر على طاعة الله عز وجل، ودعاؤه في هذا اليوم عظيم. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج وسائر المسلمين صالح الأعمال.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الأحقاف. إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام ذي الحجة برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، نتحدث اليوم عن فضل صيام يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. فهذا دليل على فضل صيام يوم عرفة وتكفير الذنوب سنتين. أما الحاج فلا يسن له الصيام بل يفطر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذنوب التي تكفر بصيام يوم عرفة هي الصغار، وهكذا الأعمال كلها، فالأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر لا بد فيه من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أما هذه الأعمال الصالحة فهي تكفر الصغار. والكبائر كالزنا وأكل الربا والسحر هذه لابد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحرص على التوبة في هذا اليوم العظيم، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لذنوبه، وأن يحرص كذلك على الدعاء واغتنام فضله ورجاء الإجابة. فهو صائم ودعوة الصائم مستجابة، وهي أقرب الإجابة وأحرب القبول. فيدعو بما تيسر ويكثر من الدعاء والتضرع. قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يشرح صدره للإيمان. ويشرع في هذا اليوم يوم عرفة التكبير من بعد صلاة الفجر. فهذه الأيام العشر من ذي الحجة تكبير مطلق ومقيد. التكبير مطلق من يوم دخول هلال الحجة يبدأ التكبير في كل أوقات، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، الله أكبر الله أكبر الله في أي وقت. لكن التكبير المقيد بعد أدبار الصلوات لا، هذا يبدأ من يوم عرفة من بعد صلاة الفجر إلى آخر أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر لا إله الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد كل صلاة. فيكبر ويكثر من التكبير في هذه الأيام وفي هذا اليوم يوم عرفة، الذي هو أكثر يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار. وفق الله جميعا برضا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري والمخرجة عهود تلفت.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان

0: يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. سورة ذات إيحاءات للقلب البشري منذ بدئها إلى نهايتها، توقظ القلب من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود. نستمع وإياكم إلى سورة فاطر بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا

0: الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
1: تتميز فريضة الحج عند المسلمين أيها الأحبة فيما عداها من الفرائض التي كتبها الله على عباده، تتميز بأبعاد روحية واجتماعية خاصة. فقد فرض الله سبحانه وتعالى الحج على كل مسلم بالغ عاقل قادر، ليكون في معية الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا، وليتمكن من أداء هذه الفريضة وهو يعيش معانيها ويعي ما يفعل ويستشعر الحكمة من كل نسك يؤديه، ليكسب خيري الدنيا والآخرة. ورغم أن رحلة الحج فيها الكثير من المشقة والصعوبات، إلا أن الحاج يشعر براحة نفسية عجيبة إذا أداها بالشكل الصحيح واستشعر

0: شعر مناسكها. ولكي تؤتي هذه الشعيرة ثمارها وأهدافها المرجوة، فإن الحاج يستعد لها ويهيئ نفسه لأدائها، وذلك بتعلم مناسكها وأركانها وأحكامها. وأول ما يظهر من المعاني العظيمة للحج أنها أكبر تجمع بشري سنوي في العالم، يلتقي فيه الناس من مشارب شتى في مشارق الأرض ومغاربها، بأجناسهم المتنوعة وعرقياتهم المختلفة ولغاتهم المتعددة، بلباس أبيض دون أي مخيط يخفي كل الفروقات والطبقيات، ليقربهم من الفكرة الجامعة التي يهدف إليها. والكل يشدو بهتاف واحد: لبيك اللهم لبيك. والكعبة المشرفة هي أول بيت وضع للناس، وموئل تلك الحشود الذين يتعانقون عندها بأفئدتهم قبل أجسامهم. وعندها يبدأ حشود الحجاج نسكهم بداية من الإحرام، كل بحسب ميقاته، ثم الطواف والسعي مرورا بمنى، ثم الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. يتبعه مزدلفة فرمي الجمرات، ثم الهدي والتحلل، وآخرها طواف الإفاضة. خطوات متتابعة بانتظام ونسق عجيب. مما يميز هذه الفريضة أنها امتحان يختبر صبر الفرد ومدى تحمله للشدائد، وهو بطبيعة الحال يذكره بالعاقبة والآخرة، حيث يتخلى الناس عن كل شيء ويتساوى الغني والفقير. وهناك تنطلق الفعاليات الروحية بالطواف وأشواطه السبعة، وفيه ينتظر الجميع دوره دون سباب ولا صياح عند الفراغ والزحمة بحركة انسيابية. فكلها شعائر تحتاج بذلا ونفسا طويلا واستعدادا كبيرا. وأسمى ما يميز هذه الشعيرة ما يتجسد على صعيد عرفة في يوم الحج الأكبر الذي يجتمع عنده الملايين، يرفعون أكفهم عسى أن تنالهم الرحمات الربانية، تذكرهم بأن الإسلام صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ فهو النسب الوحيد الذي يجمعهم ويسقط ما عداه من الفوارق المادية والاجتماعية. فهذا الملتقى يجمعهم بعد أن فرقتهم المسافات والثقافات والأسماء والألقاب والأموال والمناصب.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الدخان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الدخان.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم برنامج حكم وأحكام الحج. حكم وأحكام الحج، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله، شرع لعباده حج بيت الله، شرع لهم الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والوقوف بعرفة، وجعل ذلك من أسباب رفعة الدرجات ومغفرة السيئات. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي علمنا المناسك وقال خذوا عني مناسككم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا في رحاب آيات الحج، ننتقل من البناء ورفع البنيان وفرضية الحج والدعوة لحج بيت الله إلى شيء من أعمال الحج وشيء من المفاصل.

مفاهيم وتصحيحها التي كانت تدور في أذهان الناس في زمن التشريع، وإلى اليوم هناك مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تنقلنا هذه الآيات إلى مشهد عظيم في تاريخ البشرية وإلى بيان ركن من أركان الحج. أما المشهد فنشهد التوكل وحقيقة التوكل ومعنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. مشهد السيدة هاجر عليه السلام حين تركها الخليل إبراهيم عليه السلام مع رضيعها في واد غير ذي زرع، لا أنيس ولا جليس، لم تعترض وإنما سألت زوجها إبراهيم: الله أمرك بهذا؟ فلما قال نعم نطقت بكلمة خلدها التاريخ: إذن لن يضيعنا. الإنسان الذي يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى لن يضيعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لم تمضي مدة يسيرة إلا ونفد ماؤها وجف ضرعها. ماذا فعلت هذه المرأة التي توقن بالله سبحانه وتعالى وأن الله لن يضيعها؟ تتخذ الأسباب وتسعى بين الصفا والمروة لعلها تجد أحدا أو تبصر من المسافرين، فصارت تتردد بين الصفا والمروة ولكن عينها لا تغيب عن رضيعها. هذا السعي كان بذلا للأسباب، كما أنها تعلقت برب الأسباب. والغريب أنك تفاجأ بأن الله سبحانه وتعالى يرزقها من حيث لا تحتسب، أدت الواجب عليها والله سبحانه وتعالى فجر الماء من تحت قدم رضيعها، ليعلمنا أن الرزق بيده والسعي علينا. ينبع ذلك الماء المبارك إلى اليوم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن من شعائر الله يعني من أعلام الدين الظاهرة ومن المناسك ومن ما علمه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم. يريد الله سبحانه وتعالى أن يصحح مفهوم أن ما تعلق بالبيت وبأعمال الحج مما ليس منه لا يؤثر فيه. كان الكفار وضعوا الأصنام حول الكعبة ووضعوا فوق الصفا والمروة، ظن البعض أن الواجب فقط الطواف بالبيت وأن السعي بين الصفا والمروة من بقايا الجاهلية، فقال الله سبحانه وتعالى: بل هي من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أن يسعى بينهما، لا يلومه ذلك ولا ينقص فيه، لأن الأصل هو من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نرجعه إلى أصله في تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن تطوع، والتطوع فعل الطاعة، قد تكون طاعة مفروضة بالسعي بين الصفا والمروة أو طاعة مندوبة نافلة هي زيادة على أصل الفرض. تطوع قد يكون تطوع ليس بالسعي بين الصفا والمروة فقط كعبادة مستقلة، وإنما تبع للحج والعمرة، أو أيضا تطوع التطوع العام في كل الأعمال. ومن تطوع خيرا، يعني تطوع من أعمال الخير، إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمله. تطوع في الصلاة، تطوع في الصيام، تطوع في الصدقة، لن يضيع ذلك، لأن التطوع من أسباب الاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. والنوافل أيها الإخوة سياج يحمي به الإنسان الفريضة، ومن أسباب أن يحفظ الإنسان به الفريضة من النقص. يعني الإنسان إذا أسقط عن نفسه النوافل كان ذلك أدعى لسقوط الفرائض. من يضيع في النافلة قد يقول ذلك إلى تضيع الفريضة. وكذلك لا يخلو الإنسان من نقص في الفريضة، سهو أو غفلة في صيام أو صلاة أو زكاة، فيجبر النقص بالنافلة. فإن الله شاكر عليم، الله سبحانه وتعالى يشكر العباد ويثيبهم على العمل القليل بالعطاء الجزيل، وهو عليم بنياتهم. في هذه الآية من الفوائد مشروعية السعي، وأنه ركن من أركان الحج، الذي والحج ركن من أركان الإسلام، وأصله اتباع لسنة أمنا هاجر عليه السلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصفا والمروة، قال النبي هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، وقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ومن فوائد هذه الآية التوكل الحقيقي على الله. انظر إلى هذه المرأة لم تجلس، فكل إنسان أنت الآن في عملك تسعى، إنسان يسعى إلى الوظيفة ويسعى إلى الإحسان في العمل، إنسان العازب يسعى إلى الزوجة الصالحة، كذلك تاجر يسعى إلى تجارة وتكثير المال، لابد من العمل مع التعلق بالله. هذه المرأة
في صحراء قاحلة لم تجلس وقالت خلاص أنا يأس.

0: وإنما تطلعت إلى سبب من الأسباب وعلقت قلبها بربي الأسباب. فأي أمر من الأمور لابد من البذل والسعي. كذلك من الفوائد أن العبادة المشروعة إذا أضاف إليها الناس مما ليست منها فالواجب أن تزال تلك الإضافات التي حرفتها عن مقصودها، لا أن نمتنع عن العبادة بسبب انحراف الناس في أدائها. فطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، من أعلام الدين. وجود بعض المخالفات لا يعني أننا لا نقوم بتلك العبادة، وإنما نزيل المخالفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعظمون شعائره، وأن يرزقنا حج بيته الحرام، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج حكم وأحكام الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب، يا من لا تضيع ودائعه، يا الله، اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي، إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي.

عن على السرائر والضمير. يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيد

على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

أَخْطَأَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من جزء قد سمع.
1: لا.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

يستحضر الحجيج عبق التاريخ أيها الأحبة عبر بيت الله الحرام بالنبي إبراهيم عليه السلام الذي بناه ودعا لمن يسكن قربه بالرزق، بينما يذكرهم السعي بين الصفا والمروة بحركة هاجر زوجة النبي إبراهيم للحصول على ماء لابنها إسماعيل، وكيف كافأها الله بماء زمزم على صبرها وحيدة في تلك الأرض المقفرة. فهي دعوة بأن خطوات المرء لا بد أن تسلك المجالات المفيدة ليكون سعيه في سبيل الخير وتجنبا لطريق الشر. أما الهدي وذبح الأضحية ففيه إشارة إلى النبي إسماعيل الذبيح الذي فداه الله، واختبار أبيه إبراهيم عندما أسلم لله الأمر وانتصر على هواجس الأبوة وعواطفها دون إغفال ما لهذه الشعيرة من دور بمساعدة المحتاجين، خصوصا بعد أن أصبح فيها إيصال لحوم الهدي والأضاحي لبقاع مختلفة من العالم أمرا ميسورا، انطلاقا من مبدأ محبة المسلم لأخيه المسلم وإسهاما بإغاثتهم ودعمهم. وهناك يغسل الناس أدرانهم بمعين التقوى والتجرد برجاء العودة إلى النقاوة والطهر، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهي إشارة إلى ضرورة التخلي عن ملاهي الدنيا وتجنب ما يشين النفس من المنكرات وتعظيم حرمات الله عز وجل، وأن التغيير الداخلي في حياة الإنسان وسلوكه هو أولى المراحل للتحول، عدا عن كونه ضرورة ووسيلة من وسائل التغيير الخارجي لحركة المجتمع. وتنفرد شعائر هذه الفريضة في أنها عبادة يشترك فيها الجسد واللسان والقلب، وتبذل لأجلها الجهود والأموال، وينتقل بها المسلم من مكانه إلى مكان آخر، وتؤدى بتعب وصبر وانضباط دون فوضى أو عشوائية. وعلاوة على ذلك فمناسكها رياضة بدنية إلزامية لا ينفع معها تكاسل أو تقاعس. في هذا السياق يؤدى النسك طاعة لله الذي شرعه وأمر به، تسليما لأوامره واتباعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، كما بين سبحانه وتعالى في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وإخلاص النية لله تعالى وتوخي الدقة في أداء تلك المشاعر وكأنها رسالة إلى ضرورة أن يتحلى المسلم بالطاعات في كل جزئية من الحياة، ويفعلها حتى لو لم يفهم معناها وحكمتها. حتى الحيوان والنبات هناك له نصيب

0: إذ يؤمر الحجيج بعدم الصيد ولا العبث بالزروع ولا قطف الثمار، متجردين من كل الأغراض الدنيوية والغايات الحياتية، فأي عمل مخالف خلال المناسك يحبط العمل ويبطل أجر الفريضة. ويتيح هذا الموسم السنوي فرصة سانحة لتصحيح المسار واستثمار الوقت واغتنام فضيلة المكان، فهي لا تحصل في العام إلا مرة واحدة، ولا يطالب بها المسلم إلا مرة واحدة في العمر. فكلما كان أداؤها منضبطا بروحية متوقدة، كلما انعكست إيجابياتها على مختلف الجوانب التربوية الأخرى التي تشكل في مجموعها شخصية الإنسان المسلم. هكذا أيها الكرام يكون موسم الحج، يذكرنا بأهمية توحيد بوصلة المسلمين لينصر بعضهم بعضا، ويوقفون ما يفرقهم من النزاعات والعصبيات. وإلى جانب تقريب المواقف، فإن موسم الحج على التفاهم والتعاون وتوفير منصة للتلاقح، فهي فرصة لتشجيع الحوارات البناءة ذات التفكير المستقبلي للتوافق مع مقاصد الشريعة، كما أنه مسرح مهم لبث أفكار السلام والتسامح والتفاهم. أبواب السماء.
1: اللهم اجعل أيامنا مشرقة بمرضاتك، وليالينا عامرة بمعافاتك، وساعاته شاهدة لنا لا علينا، ولا تجعلنا من الغافلين عن شهرك ولم يغتنموه، واكتب لنا في كل لحظة عملا يرفعنا عندك درجات ومعافاتك.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة النساء. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحي قلبي بحبك والطاعات. اللهم آمين،
2: اللهم آمين.
1: يعتبر الحج مستمعين من الفرائض المهمة التي تتجلى فيها الإيمان.

0: إيجابية الفاعلة في علاقة الإنسان مع ربه ومع ذاته ومع الآخرين، وتتجلى إيجابيات هذه الفريضة العظيمة أيها الأحبة الكرام لتشمل علاقة الحاج بنفسه بما تمنحه من فرص للمراجعة الذاتية ومحاسبة النفس، وبالتالي التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وإفاضة الأمن والطمأنينة والسكينة على الحاج المسلم في سائر شؤونه الحياتية. كذلك فإن هذه الفريضة تستهدف تقويم سلوك الفرد مع الآخرين بما تفضي إليه من التزام النظام والتحلي بالأدبيات السلوكية، كما أنها تحثه على استثمار الوقت وتعمق في ذاته أهمية الوحدة واحترام قواعد وأسس المساواة والتآخي بين المسلمين. وهذه الأمور جميعها هي التي تجعل الإنسان أكثر إيجابية وفاعلية أثناء تعامله مع من حوله وما حوله من مخلوقات ومواقف متنوعة في هذه الحياة. لقد هيأ الله تعالى للحج جوا ينبه النفس والعقل للتفكر والتبصر في آثار فضل الله، فالحج رحلة طويلة وانتقال من بلد إلى بلد يمر فيه الحاج ببقاع مختلفة وأجواء متنوعة ويحتك بأقوام شتى، فهذه رحلة السفر إلى بيت الله الحرام يفتح بها المجال أمام النفس والإنسانية للتفكر بعظمة الله عز وجل ومقدرته ومدى فضله على خلقه ومدى تقصير الفرد، خصوصا أن الله عز وجل حبى الإنسان من الحواس ما يعينه على التفكر في نفسه وفي الكون المحيط به. وهنا تبرز الحكمة في اشتراط البلوغ والعقل لمن أراد الحج، لأن من يتصف بهذه الصفات يكون أقدر من غيره على التفكر فيدرك عظيم حق الله على الإنسان وما يجب عليه من الطاعة وإكثار الذكر وجميل الشكر على ما حباه الله عز وجل من نعم كثيرة لا تحصى، فيحاول بذلك أن يتدارك ما فاته من تقصير فيزداد خشية وتعظيما لله تعالى، كما يزداد الحاج تقوى والتزاما بمنهج الله لأنه تفكر في المواقف التي تعرض لها أثناء تأديته لهذه الفريضة. فالحاج بسفره ومفارقته الأهل والأحبة بزاد قليل ولباس زهيد فيه مدعاة للتفكر بالموت وبما يجب أن يعد له الفرد حتى يستطيع الوصول بأمان إلى الدار الآخرة، ما يجعله يمضي وقته في طاعة الله. ومن جهة أخرى فإن هذه الفريضة تثير المشاعر والأحاسيس للتفكر في يوم المحشر، فالسعي بين الصفا والمروة مثلا فيه تذكير بالميزان يوم الحساب. كذلك يتفكر الحاج في طبيعة الحياة التي كان يعيشها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تلك البلاد القفر، ومدى المشاق والمصاعب التي واجهها عليه الصلاة والسلام هو وصحبه الكرام لنشر هذا الدين وتبليغ الرسالة وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، ما يعمق في النفس حب رسولنا الكريم وصحبه والذي يترجم باتباع سنته وتنفيذ أوامره الذي هو تنفيذ واتباع أوامر الله.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ثمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: مستمعينا، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي، يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الشعراء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة مستمعين الكرام القارئ عبد الرحمن السعدي ما تيسر له من سورة الشعراء.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. أيها المستمعون الأكارم، تستمعون الآن إلى سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور تستمعون إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور، وكانت التلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: كل عمل يعمله الإنسان لا يعلم أيقبله الله عز وجل أم يكون على صاحبه وبال وحسرة. لذا عليك دائما بالدعاء:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها.

0: سر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال:

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الملك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبارك

0: مر بنا أيها الأحبة الكرام موسم عظيم من مواسم العام، ألا وهو موسم الحج. فالحمد لله الذي أنعم علينا وعليكم بهذه النعمة المباركة. الحمد لله على البلوغ والتمام. اللهم اجعلنا ممن فاز فوزا عظيما وكتبت له الجنة وعتقت رقابهم من النار ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم لا تجعله آخر عهد لنا، وأعده علينا أعواما كثيرة وأزمنة مديدة، ونحن ومن نحب بصحة وعافية. اللهم إنا نستودعك أدعية قد فاضت بها قلوبنا، فاستجبها يا الله، وبشرنا بالجنة العالية ذات القطوف الدانية. اللهم جازنا بالعفو والغفران والعتق من النيران. اللهم ألهمنا الرشاد وأصلح لنا النية والذرية. اللهم ارزقنا الجنة ومن يحبنا ونحبه فيك يا حي يا قيوم. اللهم لك الحمد والشكر يا رزاق يا رحيم على تمام وكمال الحج. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. نحمدك يا الله على كل لحظة جعلتنا بها معافين مجبورين، ونحمدك على نعمة الحج التي أنعمت بها علينا وأكرمتنا بها من دون عبادك. نشكر الله على فريضة الحج العظيمة التي منحها لنا. اللهم اكتب لنا أجرا عظيما، واغفر لنا ذنوبنا، واكتب لنا الجنة. الحمد لله الذي أكرمنا بصحة الجسد وقوته، وأنعم علينا بسلامة البدن، وأمدنا بالقدرة على القيام بمناسك الحج وإتمامها. اللهم تقبل منا هذه الحجة، واجعلنا من المغفورين لهم، وارحمنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله على تمام وكمال الحج. نسأل الله لنا ولكم القبول، وأن يكون ذنبنا مغفورا، وأن يكتب لنا إتمامها مرات كثيرة لسنين عديدة.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: أذكار الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل
1: بسم الله،
0: فإن نسي في أوله فليقل
1: بسم الله في أوله وآخره.
0: رواه الترمذي. من أطعمه الله الطعام فليقل
1: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه.
0: ومن سقاه الله لبنا فليقل
1: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
0: رواه الترمذي. ما يقال عند الفراغ من الطعام من أكل طعاما ثم قال
1: الحمد لله.

0: له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود.
1: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
0: رواه أبو داود.
1: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
0: رواه البخاري.
1: اللهم أطع

0: الحديث
1: رواه أحمد وصححه الألباني. ما يدعو به الضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله:
0: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
1: رواه مسلم.
0: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني.
1: رواه مسلم. ما يقول الصائم إذا أفطر عند قومه:
0: أفطر

0: رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟
1: إني صائم إني صائم.
0: متفق عليه.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من جزء قد سمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

0: زلزلهم.
1: ما يقول من خاف قوما إذا خفت قوما أو أحدا فقل:
0: اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: يشتهر مشعر منى بمعالم أثرية وأحداث تاريخية، فتحيط الجبال به من الجهتين الشمالية والجنوبية، فيما يحده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر. ومن أبرز معالم مشعر منى الشواخص الثلاثة التي ترمى والموجودة في جسر الجمرات، وكذلك مسجد الخيف، وهو مكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في 8 من شهر ذي الحجة، وكذلك مسجد البيعة والذي تمت على أرضه أول بيعة في الإسلام. ومن معالم منى التاريخية جبل المرسلات، حيث نزلت فيه سورة المرسلات، ويتضمن مشعر منى امتداد عين زبيدة، بالإضافة إلى مجموعة من الآبار القديمة. ويشتهر مشعر منى كذلك بالأسواق التاريخية الموسمية، ومنها سوق العرب.

0: ما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة يوسف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف.

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص

فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

قلت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا

الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.

إليه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا

معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

0: العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة يوسف.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم،

يستهزئون به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

تنفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.

خلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم

آتاهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

0: من سورة الحج استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: موسم الحج إلى بيت الله العتيق أيها الكرام شعار الوحدة والتوحيد، وموسم إعلان العهود والمواثيق وحفظ الحقوق والكرامات وحقن الدماء وعصمة النفوس والأموال، وما فاضت به الوصايا في خطبة الوداع. وها هي طلائع الحجاج تضيء محياهم أباريق الحرم، وينتظم عقدهم في رحابه الطاهرة آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يحطون رحالهم عند بيت الله العتيق كما تبين في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ملبين النداء القديم المتجدد كما جاء في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويؤدون ركن الإسلام الخامس ويلبون بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يأملون من الله القبول ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيها الأعزاء، الحديث عن الحج وفضله يحدو الأرواح ويبعث الأشواق لإجابة نداء الرحمن لحج بيت الله الحرام. فيا خسارة من قعدت به همته واستولى عليه كسله فلم يلحق بركب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحج شرف الزمان والمكان، فالمكان بلد الله الحرام، والزمان عشر معظمة في أشهر محرمة، وهذه البقعة عظم الله حرمتها غاية التعظيم وجعل إجلالها من التقوى وسببا للتقوى. ومن دروس الحج البليغة وأسراره الجليلة أنه يصل حاضر الأمة الإسلامية بماضيها ويربط آخرها بأولها، والمسلم كلما ارتبط بتلك البقاع الطاهرة المباركة وشعائرها الراسخة المقدسة كلما كان أقرب إلى الهداية وإلى الاقتداء بالسلف الصالح الذي أمرنا أن نقتدي بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى

0: الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ومن أسرار الحج وحكمه أيضا أنه يذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، فالحاج يغادر وطنه الذي ألفه ونشأ في ربوعه، وكذلك الميت إذا انقضى أجله يغادر دنياه التي عاش فيها. وكما أن الميت يجرد من ثيابه ويغسل ويكفن في أكفان بيض، فكذلك الحاج يتجرد من ثيابه طاعة لله تعالى، ويغتسل ويلبس رداءين أبيضين لإحرامه. وفي وقوف الحجاج يوم عرفة مشهد مصغر ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذا افتتح الله سورة الحج بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكذلك مستمعينا، من أسرار الحج ودروسه البليغة أن فيه تربية للنفوس على الفضائل ومكارم الأخلاق، كالصبر والعفو والتسامح وبذل المعروف، وفيه تحرير للنفس من رق الشهوات والارتقاء بها لأعلى الدرجات. فحين يترك الحاج بيئته التي اعتاد عليها والتي فيها كثير مما يشغل عن ذكر الله ويلهي عن طاعته، فيترك كل ذلك لينتقل إلى بيئة مغايرة كل ما فيها يذكر بالله ويعين على طاعته، فلا يرجع الحاج إلى بيئته الأولى إلا وقد صفت نفسه وطهر قلبه وسمت روحه ولانت جوارحه وصلحت أحواله بإذن الله. كما أن من أسرار الحج البديعة أنه يغير الكثير من القناعات السلبية ويصحح الكثير من الآراء الخاطئة. ففي الحج يتعلم المسلم أن كثيرا مما تعود عليه الإنسان وألفه من زخارف الدنيا وزينتها وكان يراه ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه أنه ليس كذلك، وأن كثيرا من الأعمال الصالحة التي كان يراها صعبة الأداء أنها ليست كذلك.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: الروح. أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، يتلو علينا ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.

خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل.

وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

مستمعين في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، تلا علينا ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الشورى. أحبتنا الكرام، موسم الحج موسم أمان وسلام، يأمن فيه كل فرد على نفسه ومتاعه. وكلما تطلع المسلم إلى بيت الله الكريم قال كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. بل إن الحمام نفسه وهو طائر رقيق ضعيف يأمن على نفسه، فهو يطير هنا وهناك وينتقل من مكان إلى مكان، لا يخشى عند الحرم أذى أو عدوانا. وكيف يخشى ذلك وهو في الحرم وحول البيت الحرام وفي الموسم الحرام، حيث لا يكون اعتداء أو انتقام؟ وهؤلاء هم ضيوف الله حول بيته، كأنهم في صلاة ممتدة الأجل طويلة الأمد، فهم يتحركون ويذهبون ويجيئون، وذكر الله هو الشغل الشاغل لهم، وتصفية قلوبهم هو الأمر المسيطر عليهم، وتطهير نفوسهم هو المقصد الأسمى من رحلتهم، حتى يتحقق فيهم ومنهم الحج المبرور الذي يجعل المرء وكأنه قد ولد من جديد، مصداقا لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ولعل هذا لا يبعد عن مجال الحكمة في أن يطوف المسلم حول الكعبة طاهرا متوضئا كأنه في الصلاة. ألا ما أجملها من رحلة، وما أكرمها من ضيافة، وما أعظمها من نعمة، وما أجله من فوز مبين. ويذهب المسلم الصادق إلى الحج، فإذا وفقه مولاه جل وعلا

0: تأدية الفريضة على الوجه الأكمل، فقد وصل إلى جملة أغراض وعدة مقاصد، فإنه يسهم أولا بشخصه مع إخوانه في الله في تطبيق الوحدة على أوسع نطاق مستطاع، وهو يزور الأماكن الطيبة المقدسة صاحبة الذكريات الدينية المجيدة والنفحات الإلهية العديدة، فيكون له من هذه الذكريات نور وضياء، ومن هذه النفحات غذاء ودواء، ومن التدبر والتفكر إيقاظ وإحياء. والذكرى تنفع المؤمنين، وهي من فلسفة الحج، والحاج وهو يرى المشعر الحرام يزداد لدين الله إجلالا وعلى ربه إقبالا، وهو يرى بعينه وقلبه كيف انبعث دين الإسلام الهادي من جوف الصحراء ومن واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ومع ذلك عمر هذا الإسلام دنيا الناس بالخيرات والبركات، وزانها بالطيبات الصالحات، وأخرج من رمال الفيافي ومن جوف الخيام رجالا صاروا فرسان النهار ورهبان الليل، فعلموا الدنيا كيف تكون القيادة الرشيدة والعبادة المجيدة والجهاد من أجل الحق والخير والعدالة والإخاء. وإن فلسفة الحج أيها الأحبة فريضة توجد في الإنسان إن أداها بصدق وإخلاص ثباتا وقوة، فهي تأخذه أولا بالتوبة والتطهر من المآثم والمظالم، وتعلمه الرحلة في سبيل العقيدة والتعب في سبيل المبدأ، وهي تعلمه أيضا كيف يلتئم وينسجم مع إخوانه، وهي تعوده كيف تنبسط يده بالبر والإحسان، وتعوده على التضحية والبذل.
1: الأذكار دعاء كفارة المجلس.
2: سبح

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: مثير
2: الروح. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة بصوت القارئ الشيخ أحمد السعدي.
2: جنة الأرض.
1: اهتم الشارع الحكيم بإعمار الأرض، وكلف سبحانه وتعالى عبده الإنسان بتلك المهمة، وجعله فيها إلى قيام الساعة، فهو في شغل دائم بإعمار هذه

الأرض مبنى ومعنى. ومن جوانب ذلك الإعمار الاهتمام بمخلوقات الله من نبات وحيوان وغير ذلك مما يزين هذه الأرض ويضفي عليها تلك الألوان المبهجة. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حتى وإن كانت الظروف تحول دون ذلك، إلا أنه ينبغي على الإنسان ألا ينصرف عن غايته العليا في مرضاته سبحانه وتعالى وأداء مهمته على الوجه الأكمل. فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنة الأرض.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الزخرف.